الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين من كتابه الإمام الحسين بن علي.

نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة. نمشي مع الحجة باسم الله نبديها، كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها.

0: ونمشي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل.
3: الصلاة ربعي حسين ما دوني قد هامتها

يا لا أكل بعد التشهد تنقال. المفروض فوق الرأس لا أكتنشال.

جد إلى خادم الحسين الشاعر محمد عريدة الربيعي الكربلائي عند المنبر، عند المنبر. الله يوفقك أبو جاسم، موفق إن شاء الله.

لاتها واسلافنا. نعم خادمك خادمك عن كربلاء اجي تحكي.

0: احنا هالعلة احنا
1: عدنا
0: الحسين الوادي مش عدنا.

قالتها وسلافنا قالتها. احنا على هاي لا عشنا وصيرنا لو ما دمى يحسين ما تحررنا. اي والله.

لكن ان يا لك من ينتمي بدمعاته.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا ابو عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

فوق والسلام فوق فوق فوق فوق والسلام جبرت غصبا عليك رهون أمشي شايف

0: لبيك يا ماشي ماشي ماشي أحبابك
1: ماشي ماشي أنصابك ماشي ماشي أنصابك لبيك يا
0: ماشي ماشي يا حسين ماشي ماشي يا حسين ماشي ماشي يا حسين ماشي ماشي يا حسين ماشي ماشي يا حسين ماشي ماشي يا حسين ماشي ماشي يا حسين ماشي ماشي يا حسين.

أصحابك لبيك يا حسين. مشي مشي أحبابك مشي مشي لمصابك لبيك يا مشي مشي مشي أحبابك.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

0: ما اريد الانفاس
1: محتاج عباس
0: محتاج عباس
1: ويا الاخو
0: الكل وفا عندي حجي
1: وين القبر اخوي المعشر افضل ما اريد

جروح بكثر ما مشتاقة هي تطيح ويتقوم وتمشي ويتنوح. هاي زينب يا هل زينب ردت اليوم شايلة جروح بكثر ما مشتاقة هي

صحت وين؟ وين عليك ابو فاضل خوي؟ اعلى اعلى ويا زينب انا الميتة وجيت جثة مفارقة الروح لخادم زينب المخلص وسام الشويل. انا الميتة وجيت جثة مفارقة الروح جابني الشوق

عويلي للأحباب عويلي للأحباب عويلي صحيت وين

0: صحت وين
1: صحت وين
0: ويلي عليك مولاتي
1: صحت وين.

0: نحرة حجة وياي ما رايد الماي.
1: تريد مولاي
0: نحرة حجة وياي ما رايد الماي، رايد رقية الغالية أنا لها مشتاق. حيرة شحاتي والكلمة تاذي، لو قلت لبنتك ما اجت ذاب

صحت وين كفيلي هموم قلبي بيه نقصد قبر عباس هموم قلبي بيه نقصد قبر عباس احكي وياه اردقيله على طولي الشافت الناس عقب عيناي

هاي ام الخدر هاي مش غيره هواي هالكلمة لما تنحكي تجرح بالاحساس والاسهام تجي لي صحت والاسهام تجي لي والاسهام تجي لي هلا مأجور أجرك على الغريبة يلا وين القبر وين

صحت وين؟ لا تتعب لا تتعب لا هو

ارجع بعد وين هو انت وحسين كل هلي وناس وديرتي والهوى.

اش يقضيك يا ليلي يقضيك يا ليلي يا ليلي يا ليلي صحيت

0: تستاهل تستاهل ام الخضر، ساعدها ساعدها محتاجتك والله. ايه وين القبر
1: تتلاطم امواج الحشود الزائره على ضفاف العشق الازلي متجهه نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير

0: أعد أعد يا زائرين عفية أنتم رعب الله بها ننتصر بها نستعين مصدر شعرها شعرها الحبيب أبو حسين علي عويز الشويلي جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم
1: الله الله الله الله الله
0: جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا ملاذ الأمم جميعا نهاجر ومشيا نناصر وريث المفاخر عظيم الهمم شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا عظيم

الغزة بها نستعين مصدر قوة هو متعبان لا والله خذوا روحكم

وريث المفاخر عظيم الهمم شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا ملاذ الأمم كون انت وما ما حدود بالأعراق وبالألوان صحنك واجب.

بدوة الشاعر على عويز الشويلي. طريق الهداية وطريق الولاية بداية ونهاية وجودك شرط. شنو هاي اللطم هذا؟ ما شاء الله فدوة روح لكم. طريق الهداية وطريق الولاية بداية ونهاية وجودك شرط. يا راسم نصرنا يا كاشف كربنا يا راية حربنا حسين الصبط. حسين. طريق الهداية طريق الولاية بداية ونهاية وجودك شرط. يا راسم نصرنا يا كاشف كربنا يا راية حربنا حسين الصبط. لو حطتنا الظلمات من وجهك يأتي النور.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالها، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: أهد منا حبيبي أبا عبد الله، ثورة مش تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: زينب حلفولي وضحولي بدمهم يا رب تنصرهم تحفظهم كلهم
1: هذول ضيوفي وجولة ضيوفي.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: لا راية ترفع علينا لا سيف اللي يحمينا لا بيتي لا وليان
1: الشيخ عبد الحسين أبو شرف.

0: لا اخي لا ولي.
1: وزاك يا زيد الاشر من عند صار.
0: قلنا لكم خل نكمل القصيده.
1: وزاك

واحد من المجلس شبح لي انا العين.

خويا ما خلاني يم جسمك اروح.

النار حبتك ذولين ويا ما خلاني يم جسمك اروح اليوم وجيت وعلق

النهار حفتك ذولي ليلي سر عالنهار عفتك خذوني لليسر عالنهار عفتك خذوني لليسر اليوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بيا جمر للمدينة راح ارد بيا جمر ودمع عين ودمعي يا جمرة الذي يطفيها دمعي يا جمرة الذي يا عباس والبنين تنتظر عالنهار عفتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بهالجمر.

راح اقلها عفتي الاخوة الاربعة كربلة كل من ذبي حب مصرعة شراح تسمع.

راح ارد لديارنا بهاي الايام بلا رمل يا عباس وبليتام. انتو اهل بكربلاء موذر اجسام تفنت اهل بكربلاء موذر اجسام ديار

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد عالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شنو ويا الحسين النهايه يلا مش وين ديك وين ديك ويا الحسين.

خلتم ضر البشر حسين اشترك اثر خلتم ضر البشر حسين اشترك اثر

مهد كل زاير ولد فطرة وبلا يحد قانون الحسين ياهو لي فهمه ما حد فهم سبب تراب الدرب عجب يتخيم بذهب زاير على الراس تتخلى جدمه

0: شبيها
1: وينا
0: حسين انت في دولتك. شنو هالراي؟

هي الحسين النهاية يلا مشاية وهي الحسين تعبت ديك ديك شيلو شيلو هالراية شيلو هالراية عافية عافية شباب شباب وهي شيلو شيلو هالراية بعد عافية شيلو شعرها ابن الزهراء سيد ياسر الجابر يا غاتي ايش قد حاول قبل ينهون بالقتل شفنا الامر سهل لو

0: الحكايه.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لا تهز الرمح لا تهز ينزف ضوى الصبح.

أسوالين أهل الجواد فدوا روح لكم خدام الحسين لا تلج معانا.

علي جرحيني زف حزين ومتورم المتن جرحيني زف حزين.

عينه لا تلك معينه لا لا تهزل الرمح لا تهزل اخر جواب ينزف ضوى الصبيحين عباس والينا.

الرمح لا تهز الرمح سهم اللي ذبعنا ما واحد يطلع ما طلع هو شفينا من قطعه.

جمعانا لا تهزل الرمح لا تهزل الرمح انظر لابو فاضل هامته مهشميها راس

ها عفتي يا زينب بطف الفاجعة شوف ابو فاضل اخوك مقطعة وانكس

طلعت من كربلاء بحشراتي وعلي هلا طلعت من كربلاء بحشراتي وعلي على وجهك تعب ورماد الخيل وبوجه عباس دم هذا وسهم وين هاي العائلة اخذوها وين

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

0: يرحب بيها.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين.

سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخل

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيام

قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

يرقى خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله

الفصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالله

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

بصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم

عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

الرحيم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير

ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أضل

لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا،

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عليم.

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من

وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

صباح الخير يا صديقي، لقد أحضرت لك إفطارك، وأثناء الطعام سأكمل لك ما حدث لجدك هدهد سليمان عليه السلام. سافر إلى مملكة سبأ ووجد الناس يعبدون الشمس، وفي نفس الوقت كان الملك سليمان الحكيم يتفقد جيشه، ولاحظ غياب الهدهد فغضب وقرر أن يذبحه.

0: لا تتعب نفسك يا عزيزي مراهالة، سأهتم أنا بإعداد الطعام. ليتك تبقى هنا دائما وتنسى فكرة السفر.
1: السفر؟ يجب أن أسافر
0: الآن؟
1: نعم.
0: وتتركني وحدي؟
1: سأعود في أقرب وقت إن شاء الله.

0: هذه الأسئلة السخيفة؟ هل شعر أحد بغيابي؟
1: الكل شعر بغيابك يا سيدي، والنبي الملك سليمان توعد بتعذيبك أو ذبحك.
2: وصل الهدهد إلى قصر الملك سليمان عليه السلام. كان خائفاً وصاح في الحارس:
0: تناحى عن طريقي، أريد أن أقابل سيدي سليمان، عندي أخبار لا تحتمل الانتظار.
3: سيدي سليمان الحكيم سمعك وأمر بدخولك.
0: أحط بما لم تحط به، وقد جئت الآن من سبأ ومعي خبر خطير. رأيتهم هناك يعبدون الشمس، إنها جريمة لا يمكن السكوت عليها يا سيدي.
2: فوجئ النبي سليمان بما يسمع وتساءل: هل يخترع الهدهد هذه القصة ليحمي نفسه من الذبح؟ قال للهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
0: إنني صادق يا سيدي، أقسم لك.
2: نظر النبي في عيني الهدهد ثم كتب رسالة وطواها وقال له: اذهب بهذه الرسالة وألقها إليهم ثم ابتعد عنهم.
0: سيدي القائد، الرحلة طويلة، أقترح أن نضع الرسالة في غلاف ذهبي يقيها الهواء.
2: أشار سيدنا سليمان برأسه موافقا وأمر الجن بصنع الغلاف.
4: من هنا؟ ماذا؟ الهدهد لازال حياً؟
0: ماذا تقول أيها الأسد؟
4: أقول إنني سعيد لنجاتك من الذبح يا صديقي. أين كنت يا مرهالة؟
0: أين كنت؟ كيف تجرؤ على توجيه هذا السؤال؟
4: أريد أن أطمئن عليك يا عزيزي.
0: منذ متى كان قادة المخابرات يحدثون الجند أيًا كانوا؟
4: لا أقصد أن أسأل عن الأسرار العسكرية، فقط أردت أن...
0: إلزم حدودك أيها الجندي، عندما تصدر لك الأوامر بالتحرك ستعرف أين كان مرهالة.

0: هل هذا حلم؟
1: نعم نعم، استمري في النوم.
0: كنت واثقة بأنك ستعود إلى هنا.
1: أتوسل إليك، اخفضي صوتك.
2: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي خطاب كريم.
3: من أرسل الخطاب يا مولاتي؟ وماذا فيه؟
2: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
4: ألا يقول شيئاً آخر؟
2: لا شيء غير ما قرأته لكم.
3: إنه يأمرنا بالاستسلام، إنها الحرب إذن.
2: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، لقد اعتدت أن آخذ مشورتكم. ما رأيك يا قائد الجيش؟
3: أطمئنك يا سيدتي، نحن أصحاب قوة وبأس شديد، فإذا قررت الحرب نحن على استعداد.
2: من يوافق على اقتراح الحرب؟ أريد أن أسمع كبير الحكماء.
4: مولاتي بلقيس، أين الرسول الذي أحضر لك الخطاب؟ لنفهم منه شيئاً عن نوايا سليمان.
2: لا أعرف من الذي أحضر الخطاب.
4: كيف وصل إليك الخطاب إذن؟
2: رأيته في فراشي حين قمت من النوم.
4: إذا كان سليمان قادراً على دخول غرفة الملكة دون حرب، فكيف تكون قوته إذا حاربنا؟ أرى أن ننتظر.
2: أتفق مع هذا الرأي. إن عادة الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة.
3: وما العمل إذن يا مولاتي؟
2: سأرسل هدية لسليمان وأنتظر رده.
3: لقد أنفقت الملكة ثروة كبيرة في هذه الهدية.
4: يا قائد الجيش، يجب أن تكون الهدية ثمينة لتبهر الملك سليمان.
3: شيء واحد يحيرني.
4: ما هو؟
3: دخول رسول الملك سليمان إلى مخدع الملكة.
4: الذي يحيرني أكثر أن الملك سليمان لم يطلب أرضاً ولا مالاً، طلب فقط أن نأتيه مسلمين. ترى ما هو الإسلام؟
3: ابحث أنت في هذا الأمر ودع لي المهمة الرئيسية: دراسة جيش سليمان وتقدير قوته.
4: سوف نرى.

0: ما هذا الثراء الفاحش؟ كل هذا ذهب وفضة.
1: إنني خجل من الهدية التي أحضرناها معنا.
0: معك حق.
1: متى نقابل الملك سليمان؟
2: انظر يا كبير الحكماء، الطعام يطير وحده. ما هذه الأصناف العجيبة؟
1: دعك من الأصناف، من الذي يقدم الطعام لنا؟
3: خادمك من الجن يا سيدي، أتمنى لكما وجبة شهية.
2: انهض انهض، وصل الملك.
4: قابل سليمان عليه السلام رسل بلقيس بعد أن أحسن استقبالهم.
0: تفضل يا سيدي، هذه هدية من الملكة بلقيس.
4: غضب سليمان غيرة على دين الله وقال: ما هذا؟ تقدمون لي مالا؟ انظروا حولكم، لقد أعطاني الله أكثر مما أعطاكم، افرحوا أنتم بهديتكم. اجتمع نبي الله سليمان عليه السلام بقادة جنوده. كان يعرف أن دخول سبأ بالقوة لن يكلفه إلا إشارة صغيرة، لكنه أراد أن يصل لدين الله إلى أعماق القلوب والعقول.
5: إن قوتهم يا سيدي في ارتقاء فنون العمارة والبناء، ولديهم تحفة رائعة هي عرش بلقيس. هذا العرش هو رمز تقدمهم وحضارتهم.
4: قال سليمان: من هنا نبدأ، من يستطيع أن يأتيني بعرشه؟
6: أنا يا سيدي سأتيك به قبل أن تقوم من مكانك.
4: وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أحضره لك قبل أن تغمض عينيك وتفتحهما. شكر سليمان الحكيم ربه، ثم طلب من الجن أن يغيروا بعض ملامح العرش وأن يبنوا قصرا فوق الماء، أرضه من البلور الشفاف. ثم أمر الهدهد أن يرسل لبلقيس دعوة لزيارة مملكته.
5: أمر مولاي سليمان.
7: ابتعدوا ابتعدوا جميعا، السيد مرهالة مشغول.
5: أخيرا يا عصفور، تم كل شيء على أحسن ما يكون.
7: الحمد لله. متى سنحارب يا سيدي؟
5: لن نحارب.
7: كيف لن نحارب؟ هل يترك النبي الملك سليمان الحكيم كفار سبأ يعبدون الشمس؟
5: لقد آمنوا يا عصفور، آمنوا جميعا دون أن نخوض الحرب.
7: كيف هذا؟
5: حكمة سليمان الحكيم دعا الملكة بلقيس إلى زيارته.
7: نعم، أعرف بأمر الزيارة.
5: ما لا تعرفه أن الملكة رأت عرشها وقد انتقل إلى هنا، وزادت دهشتها عندما دخلت الصرح المصنوع من الزجاج الشفاف.
7: وماذا حدث؟
5: تصورت أن أرضية القصر بحر، وكشفت عن ساقيها حتى لا تبتل ملابسها، ثم أدركت أنها أمام نبي الله، وأدركت أنها أخطأت في حق نفسها بعدم اتباعه.

0: سيدي سليمان الحكيم، ربحت لك القضية، أنقذت نفسا إنسانية، وأنقذت معها شعبها من عبادة غير الله.
1: قال سليمان: ماذا تريد يا مرهالة؟ أنا راض عن عملك.
0: أين مكافأتي؟
1: قال سليمان: سأعطيك اسمي، سنسميك هدهد سليمان.
0: وما الجديد؟ ألست هدهد سليمان؟
1: قال سليمان: نعم، ولكني سأعلن في أرجاء الأرض نسبتك إلي.
0: لا تسعوني الدنيا كلها، ولكنني أطمع فيما هو أكثر.
1: قال سليمان مندهشا: ماذا تريد إذن؟
0: أريد أن يمتد ذكري في التاريخ، أريد أن يعرفني الناس بعد موتي وإلى يوم القيامة.
1: قال سليمان بوداعة: ليس هذا بيدي يا مرهالة، هذا أمر يملكه الله وحده.
0: أعرف ذلك أيها النبي الكريم، أعرف، ولكن بيدك أن تدعو الله أن يخلد اسمي على مر الزمن.
1: رفع سليمان رأسه وسأل الهدهد: أيكون الغرور قد أصابك؟ أتكون قد ظننت نفسك شيئا؟
0: ليس غرورا أيها النبي، أريد أن يعرف الناس أن هدهدا متواضعا بسيطا كان سببا سخره الله تعالى لإسلام أمة كاملة، هذا حقي يا سيدي.
1: تبسم سليمان ودعا الله أن يمتد الذكر الهدهد إلى يوم القيامة.
0: أعرف أن الله يستجيب دعاء أيها النبي الكريم، لكني أفكر مندهشا: كيف يمتد ذكري في التاريخ حتى يوم القيامة؟ أي أثر هذا الذي يعيش إلى يوم القيامة؟
1: قال سليمان: مثلك أنا يا مرهالة لا أعرف الغيب، سألتني أن أدعو الله لك فدعوت. صدقني، لست أعرف كيف يحقق الله دعوتي. مثلك تماما تنتابني الدهشة من هذا الكتاب الذي يعيش إلى يوم القيامة، أي نبي يكون صاحبه؟ لست أعرف يا مرهالة، هذا كله غيب لا تدريه ولا أدريه مثلك. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صدق الله العظيم. وهكذا تحولت كلمات جدك الهدهد الطيب إلى قرآن، قرآن يعيش بين الناس حتى تقوم الساعة ويتلوه المؤمنون في صلاتهم.

دماء كربلاء لم تكن ثمناً لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمناً للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمناً لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

0: حسين.
1: يلا انو في هذا، انو في هذا السفر يا مشاي. شباب قول من الحسين اللي فوق اللي برا.

يلا انوي انوي انوي في هذا السفر يا مش هلا هلا هي رايح تبايعنا حق. لا تسكت عمي لا تسكت فدوه.

شي ما تسوى نتعب اسمع فاطمة ادق اللي تقوى نتعب اسمع فاطمة ادق اللي تقوى تروب ثياب المشي بس والله حلوة تروب ثياب المشي بس والله حلوة.

قعدنا لو جوت بين الشمس فيهم غيرهم ما عدنا هل بس هم أهلنا

0: من تعبت يلا قول انو في هذا انو في هذا السفر
1: يا مشاي
0: انو

0: من الحسين يلا هالبيت هذا الحسين بيت دعاء يا علي طولت يوم صاحوني
1: بالمشي لما تحس روحك سعيدة بالمشي لما تحس روحك سعيدة حسين أخذها وعوض

يلا ابويا وانت رافع ايديك بيت الدعاء يلا انوي انوي انوي في هذا السفر يا مش هلا هلا يا رايح تبايعنا حق لا تسكت عمي لا تسكت في الوقت

0: عافية.
1: من الحسين هنا
2: يا حسين.
3: ربي لا أريد فلوس، أريد بس خدمتي الزوار الحسين.
4: إن من أهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الإسلام وأحكامه وتعاليمه المقدسة.
5: يا ضمياً يا عظيماً جاءك الناس حفاً.
6: نعشق الحسين. حسين. حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق، فنحيا الحق بقوة.

تقابل تقابل تقابل وين ما واقف تقابل ويا صاحبك تقابل تقابل تقابل تقابل انت وصاحبك مقابل مقابل مقابل جايبه اسمع قوم وتقابل وياها على الحزن قوم وتقابل وياها على الحزن قوم شاركها ومثل وانها تول قوم شاركها ومثل وانها هاي اختي احسن لاخوتها تحن هاي اختي احسن لاخوتها تحن تريد تشكك الخوف الواحد تريد تشكك الخوف الواحد اجت زينب يا هوي اجت زينب يا هوي جايبه راس العزيز وياها جايبه

0: أي جراحات الشاعر جابر الشكرت يا غات. تشم طيب ترابك وتحضن القاع.
1: أحا يا والله أحا.

الذبح وما يهم لو نزف دم الجرح خايف الشمات من يصبح صبح خايف الشمات من يصبح صبح ضحكة الشمات ما تنساها ضحكة الشمات ما تنساها.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق. حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: شفتك ما شفتك.

الموفق المخلص الأستاذ سيد عبد الخالق المحنى. يا شجرة بصحرة وصيف ترى فور مشك سيف، أشوفك وقت ضماك روجة ماي ترويني، يا شوقي الما مألوف يا عين.

0: ترى فور مشك سيف أشوفك وقت ضماك روجت ماي ترويني يا شوق الما مألوف يا عين البيك.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

يا ابن امي خلها على راسك يا بنتي.

انا بتقلك راح اسولف همي.

ممنون غد الى الشيخ عبد الحسين ابو شبع. بس هذا البيت اعيده ها، بس هذا البيت. زينب تقل لك راح اسولف همي بلا حكي.

0: يا ابن امي نحكي.
1: عالم الايام يا ابن

عتيل صيحت عالتال صيحت يا ابن امي وينك وانخيت وميسة للخيم بالحمر رديت.

0: شكلك وصايتك الاخت واتذكر
1: دخل منو
0: بثلاث وصايتك.

0: بثلاث وصايا تكلفت واتذكر.
1: يعدون الكرم عدون عد علي. شنو هالحكي هذا؟ شنو الحكي؟
0: بثلاث

والثالث منك يا عود الأكبر وكل هني يخصن كربل بهالمحضر.

الزهرة. والثاني وصية للودي على الزهرة قالت له.

الثالث ويصي والثاني ويصي للودي على الزهرة. والثاني ويصي للودي على الزهرة قالت لاخوك يظل وحد بعمره ديدك تيجي نتقدم لمهره

نهار العيفتني بيها نبي حال حرقة وخيامك وانا لم بالاطفال بيا خيمة

0: من هنا؟ لا شيخ عبد الحسين وشاور.
1: نعم.

كان احنا موجدنا لأساس الإسلام. كان

0: طاح وسالب بينا ظلام الايام.
1: بارك الله فيك.
0: من السبيل اليوم ردينا يا

نامت العين.

وزينب مثلها عالقبر طاحت صاحت وتسمع زينب صاحت.

كبار يا بني تقل عفتك موذر كنت اظل يمك.

فوق وبقبرك تنام وامك يا سيره وطب الدواوين وحده بحزنها مغني عليها عالقبر طاحت عالقبر حطت حلمة ساديها جبتك الهلقاع تندفن بيها بالسهم وضماك فطموك بسنين بالسهم وضماك فطموك بسنين وحدة بحزنها مغمي عليها عالقبر حطت حلمة ساديها بنزلك يا جبتك

0: هاي تنشد على خب حرقة وحزن. هاي تنشد على خب حرقة وحزن. هاي تنشد على خب حرقة وحزن. وذيج تنشد من ابنها على الابن. هاي تنشد على خب حرقة وحزن. وذيج تنشد من ألمها على ابن. وهاي صاحت وين طفلي من دفن. شوف كل وحدة بجرح تلقاها. هاي تنشد على خب حرقة وحزن. وذيش تنشد من ألمها على الابن. وهاي صاحت وين طفلي من دفن. شوف كل وحدة بجرح تلقاها. ظل علي السجاد حاير بالأمر. ظل علي السجاد حاير بالأمر. يظل خاف وتموت زينب على القبر. يروح زينب عدها جمرة من اليسر. جمرة بعد الدمع ما طفاه. جمرة بعد الدمع ما طفاه. شلون زينب تكتفي بيوم وتروح. شلون زينب تكتفي بيوم وتروح. وقلب زينب كله متواصل جروح. روح أخوها تروح ويظل بيها روح. يا مصيبة زينب التنسى. يا مصيبة زينب التنسى. يا مصيبة زينب التنسى. وأهلا وفاضل للعباس.
1: كلما اقتربنا من الأربعين
2: زاد القلب ألما
1: وزاد اللقاء لهثة.
2: طريق الحسين.
1: كعبة المؤمنين.
3: يا هلا بزوار. يا هلا بزوار. يا هلا بزوار.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الشاعر السيد سعيد الصافر رميثي عنكم بجمعة شمل لما المشينا لما المشينا عنكم بجمعة شمل.

0: الحبل بعد على دينا لسه نشان الحبل
1: بعد وين
0: لسه نشان من قيدونا أسرة خذونا يا الله من قيدونا
1: أختي
0: تجرحنا كلمات منهم سمعنا تجرحنا كلمات ليكم رجعنا ليكم
1: صوتك جواب شباب كافن عباس
0: كافن
1: ما شاء الله عندك حاجة لولا
0: كافن اي عادة يمشي بدرب مو من رضاته مو من رضاته مو من رضاته عادة يمشي بدرب مو من رضا
1: تحكي لنا
0: عادة يمشي بدرب ويا كل خطوة جدم ينطر مماته ويا كل خطوة جدم والأمر عين العدو تصدي الخواته والأمر عين العدو تصدي الخواته أشد من جرح القلب جرح الشماته أشد من جرح القلب الشماته وشلون أشله ربع لعله اي وشلون شله ربع لعله هذا الدهر ليش فرق جمعنا هذا الدهر
1: ما شاء الله ليكم رجعنا

0: ما شاء الله. كافن كافن انا يا محمد دي عن مجد لخيتك.
1: بارك الله بك حبيبي، ماجور ان شاء الله.
0: انا يا محمد يا عم مسجد نخيتك وعلى

رجوتي ما عندك الوالي هل شفتني الوحدي مخضوم وجيتك هل شفتني الوحدي ضوم وجيتك اترك سؤالك خوف على حالك اترك سؤالك خوف على حالك أبدي لك منين قصة وضعنا أبدي لك منين قصة وضعنا ليكم رجعنا

قلب زين وقدرتي ضلوعات الاسمان، قلب زين وقدرتي ضلوعات الاسمان، يا قلب مثل الحمل صدمة على صدمة، يا قلب مثل الحمل صدمة على صدمة. تحني

ليكم رجعنا ليكم ما شاء الله فدوة أنا كل حيل المرض ما خلى بيها الله يساعدك سيدي ومولاي زين العابدين يا علي بن الحسين.

صاب المر جرح عيون الدمع بالغاضرية جرح عيون من هاجمونه وليه ولونه من هاجمونه وليه ولونه لجساده نركض فزعنا لجساده نركض فزعنا لكم لكم الله إلى اسمي.

خبرني عن أول فجيعة، هجمت الدار وكسر ضلع الوديعة، هجمت الدار وكسر الوديعة. والدي رد محن ظهر من الشريعة، والدي

وانقطع ظنا ويا لج شفت اعتناني للخيمة جاني أنا شفت اعتناني للخيمة جاني.

0: ليكم رجعنا
1: ليكم رجعنا
0: لا تبخل على الكريم
1: ليكم رجعنا
0: كافنا

فوض لرب الخلايق امري وامرك، خلي شيعتنا درس ينطيها صبرك.

0: لما بأرض البقيع مهدم تشوفه لما تطوفه مهدم تشوفه
1: لما تطوفه
0: نصبر على الصال هذا طبعنا نصبر على الصال ليكم رجعنا ليكم لا تتعب لا تتعب نشمي

الكاف. احنا دم البينا من اكرم فصيله، احنا دم البينا من اكرم فصيله.

احنا جمل بينا من اكرم فصيله شيعه نتحدى الزمن خان اشتكي صوتك.

0: إيه معنا الإرادة حب الشهادة
1: صيح
0: معنا نتعنى زوار رغم المنعنا نتعنى زوار
2: رغم المنعنا
0: ليكم رجعنا
2: ليكم رجعنا

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشرين.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام، كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

أدك تحير، ما أدك تحير، ما أدك تساير. وينه؟

يا خويا هلا بيهم هلا بيهم هلا عبات عندي وانا يا خويا بارك الله فيك عبات عندي بعدك تحير ما عبات بعدك تسير

0: عندي عتك
1: عبات عندي عتك وينك يا خويا
0: بارك الله بك يا عيوني كاري
1: عبات عندي داكي.

0: للشاعر شيخ عبد الحسين ابو شبع. تفضل.
1: هالصوت جاكي من ختمة حي.
2: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: ماذا تعلمت الأرض من أقدام الزائرين؟
1: منهج اللقاء قصة قالوها والدمعة بقت سيالة، بطل القصة نحرة وجبهته.

0: إلى العرش مرتعش وحسينا.
1: برنامج مرايا عاشوراء من إعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم الإذاعي أسراء الخفاجي ومريم الزبيدي، أما في الإخراج الإذاعي عرفان العبدون.

لو إن للأرض لسانا ينطق لما حدثتنا عن جبالها ولا عن أنهارها ولا عن ما حملته من مدن وقرى، بل لحدثتنا عن خطى مرت فوقها ثم غادرت، ولكنها لم تغادر ذاكرتها. لو نطقت الأرض بعد انتهاء زيارة الأربعين لقالت: مر فوقي ملايين البشر، كل واحد منهم جاء باسم وبلد ولغة وعمر وحكاية تشبهه وحده، كان فيهم الغني والفقير والشيخ والطفل والمريض والصحيح، والذي جاء يشكو والذي جاء يشكر، والذي لم يجد في الدنيا من يفهمه ويفهم وجعه جاء يحدث الإمام الحسين عليه السلام بدموعه.

لكنني وأنا الأرض لم أعد أفرق بينهم بعد الخطوة الأولى، فعندما وضعوا أقدامهم علي سقطت عنهم ألقابهم وذابت فوارقهم، وبقي شيء واحد فقط، إنهم زائرون، زائرون يمشون باتجاه قلب واحد. تعلمت إن الإنسان لا يكبر بمنصبه بل بتواضع خطوته. رأيت رجالا كان الناس يقفون لهم، فوقفوا هنا يخدمون غيرهم، ورأيت شبابا لم يكونوا يعرفون بعضهم فصاروا أخوة لأنهم يسيرون نحو الوجهة نفسها. تعلمت إن القلب إذا أخلص في المسير لم يعد يسأل من يمشي معي، بل يسأل كيف أصل وأنا أحمل قلبا أنقى مما كان.

رجعت بلا رقية روحك روحك خل تحس بالهم عيب تتبسم والدرب مقتم روحك.

وتعلمت أيضا إن الخطى ليست كلها واحدة، فمنها من كان يمشي بقدميه، ومنها من كان يمشي بقلبه، ورب خطوة صغيرة كانت عند الله أعظم من 100 الكيلومترات، لأنها خرجت من قلب صادق لا يبتغي إلا محبة الله ورسوله وأهل بيته. أنا الأرض، وقد حملت خطى الملوك والجيوش والتجار والمسافرين على مر الزمان، لكن خطى زائري الأربعين كانت مختلفة. لم تكن تضغط علي بثقل الأقدام، بل كانت تطبع علي أثرا لا تمحوه السنون، أثر الإخلاص والمحبة والحنين إلى الإمام الحسين عليه السلام.

خايف من أجلك كل شي دمي يوقف لو ما أمشي لو موت وينسى درمشي هم يوصل قبرك نعشي هم يوصل قبرك نعشي بيش أوصف لك إحساسي شي بالحب تارس راسي تنزل تصعد

0: أنا الأرض. أعرف الإنسان أكثر مما يعرف نفسه أحياناً. فمنذ أن خلق آدم، منذ أن خلق عليه السلام، وأنا أحمل خطاه وخطى أبنائه، وأصغي إلى ما تقوله الأقدام وإن لم تنطق الألسنة. فالأقدام لا تكذب، والطريق يحفظ أسرار من مشى عليه، وكل خطوة تترك فيه حكاية، حكاية لا يراها سواي. وقبل أن يبدأ طريق الأربعين، كان الناس يمشون فوقي متفرقين. هذا يعرفه ماله، وذاك يعرفه منصبه، وآخر يمشي وقد أثقلته الدنيا بما يحمل من ألقاب وهموم. كل واحد كان يظن أنه يختلف عن غيره، وإن بينه وبين الناس مسافات لا تقاس بالخطى، بل بما يملك وبما يعلن عن نفسه.
1: ثم جاء طريق الحسين عليه السلام، وهنا رأيت شيئا لم أراه في أي طريق آخر. رأيت الرجل الذي يملك الكثير يمشي إلى جانب من لا يملك شيئاً، فلا يسأل أحدهما الآخر من أنت؟ ورأيت الغريب يمشي مع الغريب، وكأنهما يتعارفان منذ سنين. ورأيت لغات كثيرة لا تفهم كلمات بعضها، لكنها كانت تفهم لغة القلوب. هنا تعلمت إن الإنسان حين يسير إلى الحق يتخلى تلقائياً عما يفرقه عن غيره. لا يعود اسم المدينة مهماً، ولا لون البشرة، ولا اللغة، ولا الجنسية، ولا المنصب. كل ذلك يبقى خلف الخطوة الأولى، ويبقى أمامي إنسان واحد يمشي وقلبه يقول يا حسين.
2: أطول الأرض حان الفرض،
3: أطول الأرض حان الفرض،
2: سجل حضورك يم الخيام عند الكفيل القائد العام.

من يا مدينة جيت مشاي كم ليلة صار السفرتك هاي حان الفرق حان الفرق اطول

تلقاهم بباب الخيام.

0: تحسنونا
1: بس بالنتيجة كلها ختام يتضاع فجرك عندي الأكرام بس بالنتيجة كلها ختام يتضاع فجرك

كم سمعت على ظهري أقداما متعبة، وكم شعرت بأجساد أنهكها المسير، لكني لم أشعر يوما إنها كانت تمشي وحدها. كانت هناك قوة لا أراها، ولكني أرى أثرها في الوجوه، فكلما تعبت قدم قواها الأمل، وكلما توقف جسد أكمل القلب السير. ورأيت من كان يخدم الناس فلم ينتظر شكرا ولا تصفيقا ولا صورة تنشر. كان يقدم الماء وهو يبتسم، ويقدم الخبز وكأنه يقدم قطعة من قلبه. وهنا أدركت إن العطاء الحقيقي لا يحتاج إلى من يراه، فالله يراه وهذا يكفيه.

وحق شف الكفيل وجوده والراية. أنا وعباس وياكم يا مشاية، وحق

وفي آخر كل يوم كنت أنظر إلى الخطى الكثيرة المرسومة علي، فلا أستطيع أن أميز أثر الغني من أثر الفقير، ولا أثر العالم من أثر البسيط، فالجميع يترك الأثر نفسه. وهنا كان أعظم درس تعلمته، إن الأرض التي خلق منها الإنسان لا تفرق بين أحد وأحد، وإن الحسين عليه السلام جمع فوق ما فرقته الدنيا، ووحد بالمحبة قلوبا ما كانت لتلتقي لولا إنها جاءت تمشي نحو نور واحد. وإن سألتموني ما أكثر ما ألمك أيتها الأرض، لقلت لم يؤلمني ثقل الخطى، فأنا خلقت لحملها، ولكن ألمني أن أرى قدما تقاوم الوجع، وقلبا يرفض أن يتوقف قبل أن يبلغ سلامه إلى الإمام الحسين عليه السلام.

رأيت شيخا كبيرا يتكئ على عصاه، وكان كل خطوة يخطوها تسرق من عمره سنة، لكنه كان يبتسم كأنه يستعيد بكل خطوة سنين شبابه. ورأيت طفلا صغيرا تعب من المسير، فحمله أبوه على كتفه، فتعلمت إن بعض الطرق لا يقطعها الإنسان بقدميه، لا يقطعها بقدميه وحدهما، بل تقطعها المحبة. ورأيت مريضا يجر جسدا أتعبه المرض، لكن روحه كانت تسبق خطاه، وكأنها تقول لجسده: اصبر قليلا، فإن للقلوب مواعيد لا يجوز أن تؤخر. ورأيت شبابا كانوا يمشون وهم يسندون كبار السن، لم يسألوا عن أسمائهم ولا عن بلادهم ولا عن مذاهبهم، بل كان السؤال الوحيد: هل تحتاج أن أساعدك؟ وهنا تعلمت إن الإنسانية تبدأ حين ينسى الإنسان، حين ينسى الإنسان نفسه ليتذكر غيره.

0: رافع راية لل والله عظيمك وواعد مساكته ساكته واسفه عم صاحب الزمان هذا الجواب إله اهلا يا مولاي يا اجمل مشاء اهلا
1: حبيبي
0: رافع رايه

0: كم من قدم كانت مثقلة بالفقر، ولكنها كانت غنية بالرضا. وكم من قدم جاءت وهي تحمل هموم الدنيا، فكانت تعود وقد خف حملها، لا لأن المشاكل انتهت، بل لأن القلب تعلم كيف يحملها دون أن ينكسر. وكنت أشعر ببعض الخطى وهي ترتجف من الإرهاق، ثم لا تلبث أن تقوم من جديد، فأقول في نفسي: ما الذي يقيم هذه الأقدام بعد كل هذا التعب؟ ثم أدرك إن القدم لا يمشي وحده، بل يسيره قلب امتلأ حبا. والقلب إذ امتلأ بالمحبة هان عليه كل طريق.
1: وتعلمت درسا لن أنساه ما دمت أحمل البشر على ظهري: إن الأقدام لا تقيس المسافات، بل تقيس صدق النيات. فرب خطوة واحدة خرجت من قلب مخلص كانت عند الله أعظم من رحلة طويلة خلت من معنى الإخلاص. وما دمت أنا الأرض أحفظ آثار الخطى، فإن الله يحفظ آثار القلوب، وهو أعلم بمن جاءه محبا ومن جاءه مخلصا، ومن جعل من كل خطوة دعاء لا يسمعه أحدا إلا هو. ثم سألت نفسي وأنا الأرض: أهؤلاء الذين كانوا يمشون فوقي هم وحدهم المعلمون؟ فكان الجواب: لا، فعلى جانبي كانت هناك دروس لا تقل عظمة عن المسير نفسه.
2: شوفني تعني

0: أيها الزائر، لقد حملت خطاك أياما، وكنت أشعر بكل دعاء خرج من قلبك وبكل دمعة سقطت علي وبكل تعب احتملته وأنت تمضي نحو الإمام الحسين عليه السلام. فلا تجعل هذه الخطى ذكرى جميلة فقط، اجعلها طريقا تمشي عليه ما بقي من عمرك. إذا رجعت إلى بيتك فاحمل معك ابتسامة ذلك الخادم الذي لم يعرفك وأكرمك واحمل معك صبر ذلك الشيخ الذي لم يمنعه الضعف من المسير، واحمل معك نقاء ذلك الطفل الذي كان يمشي وهو يردد اسم الإمام الحسين عليه السلام بكل براءة. لا تترك أخلاق الطريق على الطريق، فإن أجمل زيارة هي التي تبقى بعد الرجوع، وأعظم الخطى هي التي تستمر في أخلاق الإنسان لا في أقدامه.
1: أنا الأرض ستمحو الرياح وآثار الخطى من علي، وسيهطل المطر فيعيد لي لوني، وستمضي الأيام كما مضت كل السنين، لكن شيئا واحدا أدعو الله ألا يمحوه الزمان، أن يبقى أثر الحسين عليه السلام في قلوبكم كما بقي أثر خطاكم في ذاكرتي. فإذا سألكم أحد بعد الأربعين ماذا رأيتم في الطريق، فلا تقولوا رأينا مواكب ورايات وجموع، بل قولوا رأينا الإنسان حين يكون أقرب إلى الإنسان، ورأينا القلوب وهي تلتقي قبل الأيدي، وتعلمنا إن الطريق إلى الإمام الحسين عليه السلام ليس طريقا يقاس بالكيلومترات، بل بما يغيره في القلوب. وأما أنا فسأبقى أنتظر ذلك الموعد الذي تعود فيه الخطى وتعود معها التلبية وتعود القلوب محملة بالشوق لأتعلم منها كما تعلمت كل عام، إن الحب الصادق لا يعرف حدودا، وإن الأرض التي يمشي عليها المحبون تصبح أقرب إلى السماء. اللهم اجعل خطانا إليك صادقة وقلوبنا ثابتة على الحق، وارزقنا أن لا تكون زيارتنا موسما ينتهي بل عهدا يبقى، وسلام الله على الإمام الحسين عليه السلام وعلى أهل بيته وأصحابه عليهم السلام، ما بقيت الأرض تحمل الخطى وما بقيت القلوب تنبض بالوفاء.
0: مستمعينا الأكارم، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مرايا عاشوراء. في الإعداد كان معكم حيدر الشلبي، أما في التقديم أنا إسراء الخفاجي وزميلتي مريم الزبيدي، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون. نترككم في أمان الله وحفظه.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: تركض النسوان لما نوصل

شوي يصيح وحق جد النبي عطشا يلوج من العيطة شوي يصيح وحق جد النبي عطشا

بعد ما شوف بعيوني قامت على الوجه تهتم.

ممنون ممنون بلا كلام. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. سمعت زينب وركضت وقامت تركض النسوة. لما وصلان الحامة

يا لو جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي النبي عطشة. يا لو جاي من الحيط عشوي يصيح وحق جدي

بعد ما شوف بعيوني، بعد ما شوف بعيوني قامت على وجه تلطم وتخمش زينب الخدين.

ادرى بلا حكي بلا حكي اخويا. اقطع الكلام. تدنت زينب وقامت تجلب جروح اللي بصدره.

قادرة لان هتشوفي لي مثلث طالع من خارج ظاهرة. لان هتشوفي لي مثلث طالع من خارج ظاهرة قامت عالوه

عبرة تقل ويا القلب عليك يا خويا هسا هماديك تلوجي على الثرى مخليك

قلب جراح بصدره. اقطع الكلام غاتي، اقطع الكلام.

اللي بصدره لانها تشاف المثلث طالع من خرج ظهره قامت على وجه تلطم وتسجب زينب العبره تقل خويا هالسهم ماذيك تلوجه على

يا مختار ويني خويا يحتير، خلي اتاسي باب وحدك، اش عندك ما تبي قبالي وتتهضم على حالي، تراك مرادت دلالي اسمع بالمعارة صياح والعالي.

يا قلبي انخيمك والطايع من شفتك على يمجبل قلبي انخيمك والطايع اسمعك.

انك وقع وتقمط يمشي وياي دليني ولا عندي احتيال وديني اش مالك ما تحاشيني

يا مهريحتي انحاتيني قاصدها الخيام ليها لا بالك زلم ظلوة تحسن.

يا مهرحتي انحاتيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ذل الله تحشمها وتنخيها

بس واحد بقى وجع جسمه من المرض نحلة ابوه بخطة الميادة علينا بعث اخبار

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

0: العائلة مت يا سيرة ولا هل
1: بلا جواب.

ايش راحت تسالف ايش صار بيها ايش صار تحكي غني مصاب الاهل والانصار تحكي غني خيام.

مصر وبواجه زيانه سادات

آه يا زيانة بالشبحة للنظر صاحت الله ايش صنع بنا القدر راس اشرف بدر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر شال مصيبة ونار هشيط فيها آه يا زينب الشبحة للنظر صاحت الله ايش صنع بنا القدر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر شال مصيبة ونار هشط فيها يزيد يسأل وين اخت حسين وين يزيد يسأل وين اخت حسين وين

0: حسين يريد يفجع زينب بواليها.
1: الى شيخ عبد الحسين ابو شبر.
0: يزيد يسأل وين اخت حسين وين وين عرف زينب بدا يركز العين يقدمه للطش براس الحسين يريد يفجع زينب بواليها. رفع راس العصا وتنظر يرفع الراس العصا تنظر بيه يصيح باسم اختل يصيح باسم اختل غريبة وتصد لي راس من هذا يا زينب تعرفي.

يرفع الراس العصا تضرب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصديه.

مات حسين من بعد الغياب تشوف لن يزيد يوم عليها وين بعد وين بعد وين بعد زيانة بالعلم هالمصاب صاح وين سكينة وين أمي الرباب شوف راس حسين من بعد الغياب شوف لن يزيد يوم عليها قوم يا حسين انظر العائلة شلون قوم يا حسين انظر العائلة شلون لا سبيها وحالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون قوم شوف امتون هسود المتون كربلاء عفتها ردت ليها قوم يا حسين انظر العايلة شلون ولا سبيها وخالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون كربلاء عفتها ردت ليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم النلال ينهضليها يا هم النلال ينهضليها شوف كل وحدة وتحوم يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم النلال

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: كل خطوة نمشيها ما نستعز بيها،
3: كل خطوة نمشيها ما نستعز بيها.
2: هاي السنة الوجه الحسن يا زاير اهديها،
3: هاي السنة الوجه الحسن.

0: بصفر كل احنا خطار
1: الاولى عشرين بصفر كل احنا خطاره
0: وانعقدت النية ليل.

0: الشاب الطيب كالعادة حبيبكم محمد رسول.
1: الله الله الله
0: نتحضر المشاية ونخلي بواد راية اسم الحسن بيها

من عقدتي الله هاي السيارة كيفة شيخ البقيع وضيفة يتدلل ويامر هاي السيارة كيفة شيخ البقيع وضيفة يتدلل ويامر يما العقد محلولة

دولة كرم شيعية جمعتهم الحنية والمذهب الواحد ولد الحسن واتباعه

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يا عباس اليوم جبنا الكل قبور

انت عفت العطش خويا بالخيام وراسك على الماي محذور هشام.

سيان أخوك القام بعدك ذبحته وخامتك حرقاها أخويا وخامتك.

أنا ما شفت ما شفت تلقى أختك هاشمي.

دمك لا وحق دمك ودمعت كل طفل لا وحق دمك ودمعت كل طفل لا

لا وحق لا وحق لا وحق دمك ودمعت كل طفل لا وحق دمك ودمعت كل طفل صباح أمين لا وحق

وحق لا وحق لا وحق دمك ودمعت كل طفل لا وحق

واحد لا واحد لا واحد دمك ودمعت كل طفل لا واحد.

مرة أقرأ آخر مرة. لا واحد لا واحد لا واحد دمك ودمعتك الطفل. لا واحد دمك ودمعتك الطفل. لا واحد.

لا واحد لا واحد لا واحد دمك ودمعت كل طفل لا واحد

لا وحق لا وحق لا وحق دمك ودمعت كل طفل لا وحق لا وحق دمك ودمعت كل طفل لا وحق

0: مدح ليكم. الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم.
1: قالوا في الحسين.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

0: اطوي الارض حان الفرض،
1: اطوي الارض حان الفرض،
0: سجل حضورك يم الخيام عند الكفيل القائد.

من يا مدينة جيت مشاي كم ليلة صار السفرتك هاي حان الفرق حان الفرق اطول

تلقاهم بباب الخيام كل

بس بالنتيجة كلها خدام يتضاعف.

0: على كيفك سجل حضورك من يا مدينة جيت مشاي كم ليلة صارت سفرتك الله من يا مدينة جيت مشاي
1: كم ليلة صارت سفرتك
0: حان الفضل حبيبكم الطيب المخلص الحسيني الأصيل ذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة تكسري بقلبي الذي يتمنى تشرب ماي لا تكسري بقلبي الذي يتمنى تشرب ماي اشرب ويلعن حرملة أجرك يصير هواي اشرب ويلعن حرملة أجرك يصير هواي اشربوا العن حرمله اجل يصير هوايه اشربوا العن العن العن

0: أجرك يصير. أشكر أبو الموكب إذا شفته ولو بحجاية، شفته ولو بحجاية، عايف هلو بس خدمتك هي القصد والغاية، عايف هلو بس خدمتك هي القصد والغاية. يروي يحميك
1: أجع أجع،
0: يروي يحميك ويري يرضي ويتدلله ويتفضله.

يا عمي يا عمي هلا هلا كم ليلة صار كلها أخوتك بالدرب لا تقول تمشي لوحدك كلها أخوتك بالدرب لا تقول تمشي لوحدك بين اللي يغسل لك جدم بين اللي يجي يضمدك

يقبلك، شايب رقاض يستقبلك، حتى بمكانه يقعدك، حتى بمكانه يقعدك. واحد يقول بكل فخر هاليوم

كل ما ملك احكي.

0: أطول الأرض
1: جامعة المستقبل. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: ما يهمك إحنا يمك وأربعينك هي هي. ما يهمك إحنا يمك.

يهمك هي هي، ارفع ايدك وقول ما يهمك.

القصد إلك أدرت ناطر الزاير القصد إلك والمشايف أدغاية لازم توصلك والمشايف أدغاية لك الله.

تني من أربعين قول قول نحسب لها وبأملها لحظة لحظة وساعة ساعة نحسب لها يا علي وبأملها.

يا هي يلا قول ما يهمك مرتين بعد مرة.

متهلابك اشتاق للخدمه متهلابك اشتاق لي يمشون والملقى على

شلون ما امش شفر الضيوف كون نملي بيوتنا بخطارك الله لا هي واربع عينك هي الطم الطم يلا بعالم ثاني تلقاني وقت زيارتك زاير قادم وقادم لمشايتك بعالم ثاني تلقاني وقت زيارتك زاير قادم وقادم لمشايتك يا لذة هالأيام من تلتمضي

رضا يمت ناعني ما أمش سفرة لضيوفك كون من بيوتنا بخطارك الله جيت واحد بعد تعبتك سامحني ايه وارضى عينك هي هي يلا قول ما يهمك سامحني ما يهمك

0: عاطف يا وجه وصل حسين لو ما جيت ساير يا وجه وصل حسين لو ما جيت ساير يا رب احسب ايام والهلم القناطر يرعبني الذي يقول هالعام ماكو زاير
1: شلون ماكو زاير الحسين شلون
0: هي دعوة بقلبي يا ربي لذكرك شفه دعوة بقلبي يا ربي لذكرك شفه تدري حساسي وبراسي جمر وما طفه يا وجه وصل حسين لو ما جيت ساير يا رب احسب ايام والهلم القناطر يرعبني الذي يقول هالعام ماكو زاير

0: زيارة الأربعين، ملحمة قرآن وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد عالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: الخادم والحسين بقبر،
5: الخادم والحسين بقبر،
4: الخادم والحسين بقبر،
5: قعدوا سوا ودنيا،
4: قعدوا سوا ودنيا العصر.

بقبر مر ابو السجاد بقبر وشم بعطر خدامه شم بعطر خدامه طب يم ثاري المندفن طب يم ثاري المندفن واحد من اللطام واحد من اللطام مر ابو السجاد بقبر مر ابو السجاد بقبر

تحياتي لخادم الحسين الشاعر المخلص الموفق محمد الأعاجيبي.

خادمة وحسين قال الخادمة ايدك وقوم وياي ايدك وقوم وياي. تخيل تخيل الحسين يجيك ويقول لك قوم وياي دور على هاي الخادم دور على هاي. وحسين قال الخادمة ايدك وقوم وياي ربعك البيت الدنيا ترى عدهم اللي نقرا وحسين قال الخادمه

ربعك بالدنيا ترى عدهم اللي الأقرب طبوا على الموكب سوى

قول انفقد واحد من البجاية يا حسين قالوا انفقد واحد من البجاية وحسين قال الخادمة وحسين قال الخادمة ايدك وقوم وياي ايدك.

عدهم اللي طبوا على الموكب سوى طبوا على الموكب سوى للخدمة شد وراية للخدمة شد طبوا على الموكب سوى للخدمة يا حسين قالوا لي انفقد يا حسين قالوا لي انفقد واحد من البتشاي واحد من البتشاي اتذكرك من تنهضم خالي مكانك باللطم اتذكرك من تنهضم خالي مكانك باللطم من شين تقرا المستهل تجبر بقلبك كم كسر

سولف الخادم قصته سولف الخادم قصته لحسين وبحنية لحسين وبحنية يا حسين كانت خدمته يا حسين كانت خدمته أغلى منهم علي أغلى منهم علي سولف الخادم سولف الخادم سولف الخادم قصته

أغلى منهم علي. ولو قالوا اللي لا عزة لو قالوا اللي لا عزة يموت الهوى بالرية يموت الهوى بالرية. واشتم هواي بمجلسك والروح

0: علي ودمعة رقي سهلي وقت العزاء يا ابو علي دمعة رقي ولو بردت يدي من اللطم اتبرى حتى من الصدر اتبرى الخادم
1: منزل موبايله

خادم من حسين طلب، خادم من حسين ايش طلب؟ من خلصا ومجلسهم، من خلصا ومجلسهم. خادم من حسين طلب، من خلصا ومجلسهم. اي مثل ما لي احضرت صدقاني هم احضرهم، صدقاني هم خادم من حسين طلب، خادم من حسين طلب. من خلصا ومجلسهم، من خلصا

صدق عنيها حبونك بقد السما يحبونك بقد السما صحبة صديق وعروفهم صحبة صديق وعروفهم وبيهم وفا لما نمتل لا ما نساو صاحبهم لا ما هاي صحبة الحسين

بكل ضحى توصلني منهم فاتحة ينشدون عن بكل ضحى توصلني منهم فاتحة ربع طلعوا قولي وفعل تربية المنبر ذخر تربية الخادم.

والنابرة حول النجف والنابرة حول النجف وصاح الحسين بهمه صاح الحسين.

بي الصحن تاني نحذر ون ون ون تاني نحذر صحن وكل الخدم ملتم وكل الخدم هو اللي يدل الخادم ولبس ثوب الخدمة ولبس

خلصوا زيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر ومن خلصوا زيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر ادخل يا خادم جنتك والملتقى بيوم الحشر وهناك ما عوفك ومن خلصوا زيارة الفجر تمشوا سوى الباب القبر ادخل يا خادم جنتك والملتقى بيوم الحشر والملتقى الخادم

كانت تلقى كانت تلقى والنبرة حول النجف والنبرة حول خادم الحسين محمد الأعاجيب يا عمي والنبرة حول النجف

0: احمد الوالي
1: فدوى الوانت
0: تاني نحيدر بي الصحن تاني نحيدر بي الصحن كل الخ

دمه ويلب من خلصه وزيارة الفجر تمشى وسوى الباب القبر ادخل يا خادم جنتك والملتقى بيوم الحشر والملتقى الخادم

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

صح مرات أتيه وزل عن درب بسبب نفسي وذنوبي ودنيتي الصعبة.

القصيدة الخادم. أنا صاح مرات أتيه وأسيل عن دربه،

آتي أصرخ يا حسين بكل عمق ذاتي.

خدع بيع كرهت الماي ما روى قلبي حسين.

لجل تقطعت شفي انا ابو فاضل من انفنت روحي ونعمت عيني.

لاجلي تقطعت جفي انا ابو فاضل مني انفنت روحي وانعمت عيني.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: واهم مو بالسهولة أنت تحكم قيدي، واهم هاي السلاسل ما تأثر. نعم من توصل المشاية تكسر قيودك، من توصل المشاية تكسر قيودك، هاي السلاسل ما تأثر بي. واهم

0: السلاسل ما تتأثر. هاي السلاسل
1: خادم لخادم الحسين الشاعر إيهاب المالكي. أنا العليل وعيلتي إيدك إيدك ارفعها فدول إيديك. أنا العليل وعيلتي.

يا القيادة لابد تجيك أخباري، لابد تجيك أخباري. الأربعين أطلب مدد، الأربعين أطلب مدد. تحكي لولا من الحسين الثاري، من الحسين الثاري، ويقل لي ابشر يا بني ويقل

0: هاي السلام
1: جاوب جاوب حتى عيد لك بدو اروح لك واهل
0: الشوره
1: اجرك على الحسين على الحسين

0: مهما حاولت قيدني مهما حاولت ما تنتصر بالآخر ما تنتصر
1: بالآخر
0: أقسم وحق المنذبح أقسم وحق
1: المنذبح
0: والصدر رضى الحافر والصدر رضى
1: الحافر
0: هذا طريق بالأسر من بعد يوم العاشر هذا طريق بالأسر من بعد يوم العاشر كل خطوة بلا للنبي كل خطوة بلا للنبي من عدها يطلع ثائر من عدها يطلع
1: ثائر
0: من عدها

0: الشاعر إيهاب المالكي.
1: تنهار يمهم قوتك، تنهار يمهم قوتك،

0: سلاسل ما
1: تذهب. عجبك علي حسين احوطك علي.
2: ما عندهم السيوف ونبل، ما عندهم السيوف

0: بعدهم السيوف ونبل لا رمح لا خياله بس عدهم سلاح العشق بس عدهم سلاح اسم الحسين وعاله
1: اسم الحسين وعاله
0: اسم الحسين
1: وعاله
0: اسم الحسين
1: وعاله
0: واحدهم مدرع صبر والخوف ما يدناله والخوف ما يدناله يمكن إذا ظل انجرح يمكن إذا ظل انجرح ينزف وفم من خيال

0: بالخدمة واحدهم تشوفه يقاتل فارس متعلم وماخذ وفم الكافل تمطر زلم وفاية من توصل
1: للشاية. إذاعة جامعة المستقبل.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

تني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزاً لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعاً بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، وساهم كثيرا في إثرائها المعرفي، هو الشيخ ابن حماد الحلي.

تمتاز مدينة الحلة بكثرة قبور علمائها ومشايخها، إلا أن الظروف القاسية التي مرت بها المدينة طيلة القرون المنصرمة ساعدت على اندراس قبور أولئك الأعلام. وبالرغم مما تناقله الناس عن أسمائهم ومؤلفاتهم وتاريخهم، غير أن كتب التاريخ والتراجم والسير تجاهلت التحديد الدقيق لأماكن قبورهم. وفي حلقتنا هذه سنتناول سيرة ابن حماد الحلي أو ابن حماد العتائقي، حيث أشار ابن الشعار الموصلي في كتابه قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان إلى شاعر حلي يدعى بابن حماد العتائقي، وهو أبو المظفر يوسف بن الحسين بن يوسف بن أبي نصر بن حماد العتائقي الشيباني. قال ابن الشعار: أخبرني إنه ولد بالحلة المزيدية في المحرم سنة 595 للهجرة المباركة، وأضاف قائلا في وصفه: رجل متصرف تولى في الديوان العزيز أعمالا جليلة، وينتمي إلى الأدب وقول الشعر، ويحفظ حماسة أبي تمام حفظا جيدا، وكتاب اللمع لابن أبي الجني. وعن مشاهداته له قال: رأيته ببغداد سنة 639 وكتبت عنه

ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء عن تفسير اللبس والجدل حول ابن حماد وسيرته بعضا من الأمور. أولا، يلاحظ أن ابن الشعار ترجم لشاعرين حليين في كتابهما الخليعي وابن حماد، وفيه إن الأول كانت ولادته سنة 582 للهجرة والثاني سنة 595 للهجرة، مما يدل على معاصرتهما، وهذا يزيح الستار عن الالتباس الحاصل لدى المؤرخين وأصحاب السير والتراجم عن سيرة الشاعر ابن حماد ومن هو. ويضيف الدكتور سعد الحداد أن تصحيح ما وقع من لبس في النقل والنشر أو النسخ أو الطبع عند معظم من كتب عن الشاعرين، فابن الشعار هو أقدم من ترجم الاثنين معا في كتاب واحد. ويؤكد الدكتور سعد الحداد أيضا، ولعل ما يؤيد اعتقادنا بأن المعنى الأول بالمعاصر للشاعر الخليعي هو ابن حماد العتائقي، وهو ما ذكره ابن الشعار نفسه أن الخليعي من قرية أيوب، وهي قرية تقع على يمين الحلة قريبة من منطقة الجامعين، تقابلها في الضفة الأخرى من النهر قرية العتائق التي ينتسب لها الشاعر ابن حماد، أي إن الشاعرين كانا على درجة كبيرة من القرب. ويضيف الدكتور سعد الحداد كذلك، ولعل تقابل قبريهما يدل أيضا على سكنهما كان بمنطقة واحدة، مما يعني إنهما قد تجاورا في زمن ما حتى توفيا، فأقبرا كل في بيته كما العادة الجارية في ذلك العصر. ويضيف أيضا، ومن اللافت للنظر أن ابن الشعار رأى الخليعي في بغداد سنة 639 للهجرة، وهي السنة ذاتها التي رأى فيها أيضا ابن حماد في بغداد، وربما كانا معا فأخذ عنهما شيئا من سيرتهما وبعضا من شعرهما.

حماد الآن في محلة الجامعين على بعد أمتار من مرقد الشاعر الخليعي داخل غرفة صغيرة المساحة ويرتفع عن سطح أرضهما بمقدار نصف متر وعليه شباك حديدي مزغرف وتعلو الغرفة قبة إسلامية خضراء اللون وقد جدد بناء المرقد حديثا من قبل المحسنين وما زال العمل جاريا في تجديد ملحقات المسجد حتى وقت ليس ببعيد. وانضم المزار الشريف إلى الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العام الماضي وهي تعمل الآن على إعادة إعماره بما يتناسب ومنزلته.

0: إلى هنا نصل معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، في أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات

وأتيناكم ماء فراتا. هذه الآيات الكريمة جاءت في معرض تقرير العباد بنعم الله عز وجل. غالبا الإنسان ينسى النعمة اللي هو بها على الأكثر، خصوصا إذا كان مغمور دائما بالنعمة ما يشعر بها، لأن يقولون النعمة لا تعد حتى تفقد، والإنسان ما زال غارق بالنعمة ما يعرف أهميتها قيمتها. ولهذا أكو مثل يضربوه دائما، يقولون أن السمك يسأل يقول أكو شيء اسمه ماء، وين هذا الماء؟ هذا من قد ما غارق بالماء ما يتصور. الإنسان لما يكون غارق بنعم الله عز وجل ما يشعر بها. الآية تجي أحيانا تريد تربي الإنسان. شلون تربي؟ قطعا تضع اليد على موطن الشكر في داخله، لأن الإنسان أكو في داخله نوعين من الاستعداد، أكو نوع من الاستعداد في داخله للسمو للارتفاع، استعداد لأن يكون طاهرا، لأن يكون طيبا، لأن يكون مستجيبا، يكون إنسان سوي يشكر ربه، وأكو استعداد في داخله بالعكس للانحراف وللابتعاد وللتمرد على طاعة الله. في الآية الكريمة تريد تربيه، تضع اليد على موطن الشكر في نفسه، لأن الحاجات الأساسية عندنا اللي يعيش بها الإنسان واللي ما يمكن يعيش من دونها هي الهواء والماء والغذاء واللباس والمسكن، هي هاي الحاجات الأساسية، وهذا المعنى تضمنته الآية. هسه خلينا نشوف شنو. أولا تقول ألم نجعل، كأنه هنا بمعنى نخلق، نجعل عبارة عن جعل التكويني يعني الخلق، وهذا الخلق أيضا أو الجعل التكويني إلى قسمين، أكو بسيط ومركب. هذا مركب يعني هم خلق الأرض وهم اعطاها خاصية. شنو هاي الخاصية؟ صفات. الكفت شنو هو؟ الكفت الجمع، الجمع. تقول كفت شيء جمعته لميته، يعني الكفت هو عبارة عن الجمع. طيب ألم نجعل الأرض صفات؟ أولا بها إشارة واضحة إلى وضع قابلية بالأرض لأن تحفظ ما عليها وما داخلها، وهو الجاذبية، نفس الجاذبية التي وضعها الله عز وجل، وإلا بدون الجاذبية ما يمكن الإنسان ما يقدر يعيش. بدون الجاذبية هذه القوة الطاردة عن المركز تطرد الإنسان، الدبة بالفضاء، لأنه أكو عندنا القوة يسموها الفيزيائيين الانتماء الانتبادية. الآن أقربها إليك، لما تفطر الجسم الاسطواني كرة بسرعة ودب عليه حبوب، الحبوب تطلع لي برا ما تجي للقطب للمركز ماله. هي اكو قوة طاردة تطرد عن المركز، هذه القوة في داخل كل جسم اكو تعادل بينها وبين القوة الجاذبة. لو ما القوة الجاذبة ما يقدر انسان يعيش على سطح الكرة الارضية، يعني الارض تفتر بسرعة ولولا ذلك تنبذنا بالفضاء، لكن وضع الله فيها الجاذبية حتى تحفظنا على ظاهرها. الاشياء الموجودة على ظهرها بتعادل هاتين القوتين. اي ناحية؟ ناحية الثانية الكفت، قلت لك الجامع، ألم نجعل الارض كفات. هنا الكفت هو عبارة عن الجامع. شو استفادوا الفقهاء من هالمقطع؟ استفادوا من هذا المقطع حكمين. الحكم الاول وجوب مواراة الانسان من بعد موته. الإنسان من بعد موته لازم يوارى، خليه بالتراب، وإلا إذا ما خليته بالتراب بنفس الوقت راح تترتب آثار مؤلمة على بقاء خارج التراب، يعني عبارة عن الدفن. فقهاء يفهمون من هذا المقطع
وجوب مواراة الإنسان وأبعاضه، مو بس الإنسان، الإنسان وأبعاضه. يعني تفرض واحد لا سمح الله سوى له عملية اقتضى أن يقطع منه إصبع أو يد، هذا أيضا لازم يندفن. نعم، حتى الأظفار، هاي الأظفار لما يدوسها الإنسان من جملة ما يشار إلى أنه ضرورة دفنها. طيب، الإنسان وأبعاض الإنسان الله عز وجل أمرنا بأن نواريه، بأن نغطيه عن الأعين. ليش؟ لأنه هذه التربة وضع الله عز وجل فيها خواص هذا الإنسان اللي يموت جميع ما عنده من حيوانات أو ميكروبات أو فيروسات، كلها تأكلها شنو؟ تأكلها التربة، لأن التربة فيها ملايين من البكتيريا، هاي تقضي عليه. تجمع هاي القضية، تجمع شيئين، الشيء الأول أن تخلصنا من الأمراض اللي يمكن أن تكون عند هذا، والشيء الثاني أنه ما تفجعنا في أنفسنا. شلون؟ يعني الآن أنت ملاحظ أنا بعض الناس قشاف كذا لا يموت عند الميت يجيبه يحرقه، نعم؟ تطلع القدلة نار غريبة، بلدت كبدة ابنة عزيزة يموت، أو أخوه أو أبوه، قشوة هواية قشوة. هذا قبل ساعة أنت تتنشق رائحته، بعد ساعة تجمع شيلة دبة بالنار تحرقه. يعني هو صح يقول لك أنا بدافع القضاء على ما عنده من أمراض أو جراثيم، صح؟ لكن هاي قسوة، ما هذا القضاء يكون بأن تودعه بالتراب، الأرض أمه، هي ولدك، ها؟ وبعدين يعود إليها هي تحتضنه. أما أنت تجي تستعمل هالقسوة، هاللون من يسميها شدة، أو بالأحرى اللون من البعد عن الذوق الإنساني، المزاج الإنساني. إنسان هذا العزيز، إنسان ينذب بالنار، هاي متلة، نعم، ومتلة مرعبة، أن إنسان وينذب بالنار شيء ما يقر الإسلام بحال من الأحوال. هسه قد يقول لي واحد أنت شهنا متاريخكم هاي شكل كسرت، ملزمتوا جيد وحرقتوا بالنار، ها؟ ولزمتوا فلان وحرقتوا بالنار، متاريخكم، ومن اللي حرقوا؟ حرقوا خلفائكم، مو ناس عاديين. اللي يسمون خلفاء، خلاص يا اخي لا تحسب واحد منحرف حسبه على الاسلام، شنو ذنب الاسلام؟ ارجوك يعني الان احنا نؤمن بمؤسسه اسمها هيئه الامم المتحده. هيئه الامم المتحده لما نجي الى منهاجها الى موادها نلقاها مواد انسانيه، تامر لا يشترق انسان ولا يعذب ولا يعامل بقسوه، لكل احد الحق في الحياه والحريه والامن، تلقى موادها وبنودها بنود انسانيه. بس التطبيق هو شنو ذنب القانون؟ التطبيق تطبيق الناس يجون ما يطبقون المعاني هذه. يجي الانسان جاي يشترق ويعذب ويعامل بقسوه ويمرون على المجرم بس لأن عندهم عند مصلحة، ما يحركون توبة أبدا ولا شغل بي، ها؟ لأن أكو مصلحة، شو شغل أنا بي؟ خلي موت الناس كلها، المهم خلي حقق لي مصلحتي، ها؟ فمو ذنب القانون هذا، ذنب المطبقين. كذلك أنت لما تقول لي أنه أنتم قد تصير عندكم حالات شاذة من هالنوع، إحراق بالنار أو مثل هذه، مو من خلق الإسلام ولا من منهج الإسلام. أما واحد يجي يتسمى بالإسلام، شنو ذنب الإسلام؟ نبالي. فإذا الكف تهموا منا الفقهاء وجوب مواراة الميت، أن هذا الميت يوارى يدفن، لأنه لا تبقى الفاجعة أمام عينك، أنت تشوف هذا يدوي قدام عينك، الوجه اللي كنت تتشممه وتتشوف إليه تأخذ تودعه بالتراب حتى يواري التراب عنك يبعد عن عينك. وشوية هالفورة هو هم أنا أكد لك يومين ثلاثة ينشأ خلاص. صحيح أول الأمر أكو لحظات انفعال ويجيبوه إلى القابر وهم في حالة انفعال، لكن شوية أعطيهم قد أسبوع خلاص.
تجيد بلا كل يوم وليلة وتنسى كما تشفى وأنت حبيب. هاي النتيجة، هذا الواقع، هذا الشيء الأول، الحكم الأول اللي فهموه الفقهاء. الحكم الثاني اللي فهموه الفقهاء شنو؟ ألم نجعل الأرض كفاتا؟ أن كان أي نقطة أن واحد يعتدي على ميت بعد وفاته يسرق كفنا. احنا طبعا عندنا قطع اليد على السارق، الحكم اللي ينقيمه على السارق ونقطع ايده، نقطع ايده بشروط. الشرط الاول ان ياخذ من حرز، يعني ياخذ من شيء حرز ما خاص بصاحبه، اما صندوق صاحبه او افرض اناء، هذا اناء خاص اللي يخصه ما يفتح غيره، اذا اجى سرق من عنده وحده ونصاب السرقة يكون يتحقق، يعني المبلغ الجد الكفن يتحقق به. هالمعنيين، المعنى الاول ان يسوى اكثر من ربع دينار مثلا، والمعنى الاخر ان بحرز، لان القابر يخص صاحبه، حرمة المؤمن ميت كحرمته حي، ولذلك يمنع وينهى عن الجلوس على المقابر. يعني ان يجي واحد يتربع ويقعد على القبر او يمشي يطع بنعله يبتعد قدر الامكان الا في حالات خاصة، لان هذا الى حرمة، مثل ما كان بالحياة الى حرمة، بعد الممات الى حرمة. تتجي الى مثلا وتتمشى على هالعين وهالواد وهالجبهة اللي كنت تراها، اذا الكف هو الحرز، وهذا اذا قطع، اذا اخذ من القابر تقطع يده. هذا الحكم يقيمه الفقهاء. طيب دخل نرجع شويه بالاول الى تبيان الحاجات الاساسيه، ثم نستمر في مضامين الايه ان شاء الله. الحاجات الاساسيه قلنا للانسان هواء، يحتاج ان يشم الهواء، ما يقدر يعيش بدون هواء لحظات. فالله عز وجل غلف لها الى الارض اللي جعلها وكونها، غلفها الى بغلاف غازي، اشكد يبلغ 500 ميل اكثر اقل، تختلف التقديرات. هذا الغلاف يضمن لوجود الهواء اللي يتنفشه، وبنفس الوقت وضع للمواد الاساسية بها الغلاف. يعني انت تشوف اشكد جود الكرة الارضية، يوم من الايام كانت الكرة الارضية افرض بها حفنة من الناس، الان بها مليارات من الناس، مع ذلك نسبة الاكسجين ما تجود ولا تنقص موجود. شنو من وراء هاي عرفت لها الشكل؟ لان هذا الاكسجين ده يستهلك الانسان، من يتنفس يستهلك من عنده يحرقه. طيب ليش هالنسبة محفوظة؟ يوم كانوا الناس مثلا كلهم افرض 10,000، الآن مليارات، ومع ذلك النسبة ديكية ما تنقص. في دول هذا يدل على ماذا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، شيء منظم خاضع لمعادلة. طيب إذا أول شيء الهواء، الله سلب ملكية الهواء، ما خلى الهواء يملك، سلب ملكيته، لأن بعض الظالمين لو كان الهواء يملك يمكن يمنع الهواء عن الناس ما يطير. وحقك اكو عندنا نفوس بالكرة الارضية، يعني لو تتمكن تمنع الهواء من الناس منعه، يعني ما تتصور انت اكو ناس عندهم تقول هالشكل لهالدرجة، اكو ناس مثلا يصل الامر بهم والى هالحالة الى هذا اللون، نعم اللون وزيادة. فالله عز وجل سلب ملكية الهواء وحدة، ثم من بعد الهواء يحتاج الانسان الماء، وسيأتينا ان شاء الله، لان الايات كفلت بتقرير العباد بنعم الله. ثم من بعد الهواء والماء يريد الانسان، يريد طعام، ما يستغني عن الطعام. الله عز وجل وضع لها الخزين من الطاقات في داخل الارض، اطلب الرزق في خبايا الارض، وضع لها خزين من الطاقات داخل الارض. وشلون خزين؟ يعني انت
يجي هذا الفلاح البسيط اللي يشيل الحبة يجيبها، يأخذ بدال الحبة آلاف الحبات، حبة تأخذ شتلة عدة سنابل، يعني تطي طاقات مضاعفة أضعاف. ووضع له إلى جانب هذا كل الآليات اللي تحضر له طعامه، وبعد وضع له إلى جانب ذلك كله القدرة على استخدام الأرض واستعمار الأرض وأخذ حاجاتها من عندها. طيب الغذاء والكساء أيضا من الأرض، من التراب، من النبات، نبه لي، ومن باطن الأرض كل من. وبعدين وضع المسكن على الأرض، المسكن قطعة من الدار، وأن لك فيها أن لا تجوع فيها ولا تعرى، ما تظل بالفضاء، لأن الإنسان يحتاج إلى جدران تلم أعين الناس عنه لأن يرتاح هو نفسيا، بأن بمعزل عن أعين، ببعد عن أعين الناس. إذن الآية إجت تذكر بالحاجات الأساسية هاي اللي ذكرتها لك اللي لا يستغني عنها الإنسان. خلنا نرجع للآية. ألم نجعل الأرض كفاتا، لأن الأرض كفاتا، ها؟ لذلك احنا نرى ان هذه الارض حرص الاسلام على ان يوزعها توزيعا يتناسب مع اهميتها. نبه شلون؟ ترى احنا عندنا نظرية توزيع الارض خاضعة الى نظرية العدل. شلون شوية؟ خل اقرب لك المعنى. يعني تفرض الان اكو عندنا بلد اكو بي سكان، اذا اريد نقسم السكان على معدل مساحة الارض يطلع يلحق الكيلو متر مثلا 2 او 1، او اكو بعضهم لا والله يلحق الواحد 10 كيلو مترات مربع، واحد يلحق 100 كيلو متر مربع مثل بعض القارات الكبيرة. طيب هنا لما نريد نوزع الارض للزراعة وللصناعة، هذا المكان اللي يلحق الانسان ب 100 كيلو متر مربع للفرد الواحد، هذا اذا ردت اعطيه انا 50 كيلو متر مربع ما يعتبر اشراف ولا يعتبر خروج عن العدل، لكن المكان اللي الارض ب يلحق الفرد افرض كل 10 يلحقهم كيلو متر مربع، ما يمكن انا اجي اعطي واحد 100 كيلو متر وواحد اخليه ما عنده شبر من القاع يبعد عليه. نبالي شوي زين، هذا خلاف العدل، هذا وضع للشيء في غير موضعه. ولذلك تلقى فقهاء المسلمين بالنسبة الى توزيع الارض اذا ارادوا يوزعون الارض، التوزيع عندهم يخضع الى نظام غاية بالدقة جدا. ها شلون اخواني شوية اجي منكم قومة وقعدة، تعالوا شوية لهنا. اللهم عجل. اذا هذا المعنى يجب ان يكون مراعى، وهو وضع الشيء في موضعه العدل، ان التوزيع يجب ان يتم بالعدل، توزيع يجب ان يتم بالعدل. ولهذا نلاحظ ان نظام الفقهاء المسلمين يعني ما استفادوه من الادلة ومن النصوص غاية بالدقة في توزيع الارض، ان هذه الارض يتم توزيعها بقانون العدل، لانها ما في شيء اعز من عدها، وسيلة الانتاج الاولى الارض، لا يوجد شيء اعز منها الارض. تتصور لما تشوف حرص الاسلام في التعامل مع الارض تعرف شلون الارض الها موقع وين في نفوس اصحابها وفي نفوس اهلها، يعني الانسان بالنسبة الى ارضه مشدود اليها شد لا سبيل الى تصويره. واهم شيء في توزيع الارض الاستفادة منها بالنبات، الاستفادة من عدها بالنبات، لان النبات يحقق الغذاء والانسان يريد غذاء بصورة مستمرة، فالاستفادة من نبات الارض يعتبر من اول مهمات التربة. ولهذا مو قدرة او تتصور صدفة لما ترجع الى تاريخ ائمتنا ما
تلقى أقعدهم حرص على استثمار الأرض. يعني خلي أضرب لك مثلا، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان غالبا يشوفوه يأخذ مشقاته يتعبطها ويطلع بيدفاش. يقول أبو رافع اتبعت يوم من الأيام جاء وبيده هذا الفاس، شمر عن ذراعيه وبدأ يضرب بالأرض إلى أن استنبط عين ماء كأنها عنق جزور. نعم هذه وبدأ. لا بأس لا بأس، بدأ عند ذاك يصلح الأرض ويغرس فيها. وهذا كان دأب إذا فرغ من الغرس يعني استصلح الارض وغرسها ملكها بالاحياء. احنا عندنا يملكها الانسان الارض اللي ما عليها ملكية سابقة، كما نسميها ارض افرض اميرية في اصطلاحنا. هذه الارض تملك بيش بالاحياء. هو ايش وقت ياخذها الانسان؟ يقومه لثلاث سنين، قدر يحييها قدر، ماكو تأخذ من عنده تنعطى الى واحد غيره، ولا يجي واحد ياخذ له قطعة من الارض كبيرة ويجمدها والناس جوعانة تريد طعام، لا ما يفركوها ابدا. لا يعني اذا كو اصلاح زراعي جذورة الاولى في التاريخ الاسلامي. المهم تأخذ الارض توزع حتى يستفاد منها بالنبات، تملك بالاحياء. اذا ملكت بالاحياء فسبع ذلك اكو تفاصيل للفقهاء طويلة، ايش كثر يقدر يحيي منها؟ يحيي منها بالواسطة لو بصورة مباشرة. قلت لك هذا يخضع الى قانون العدل، لان عندنا واحد من فقهائنا او اكثر من واحد يقول ما يملك الانسان من الارض الا ما يحييه بصورة مباشرة. ها شلون يعني؟ يفتهم من الدليل ان معنى الاحياء يعني مو القدرة على الإحياء بغير إيده. مو أكو واحد يقدر يحيي له 100,000 دونم، عنده أموال طائلة يشتري تراكتورات ويهيئ فلاحين مثلا ويعطيهم أموال ويقدر يحيي كمية من الأرض هائلة، لكن يصير إحيائها على حساب الباقين؟ لا، هيقول هذا ما يسمح له بهكذا، ما يحييه بنفسه. ها اللي هو بنفسه يقدر على احياء اجداد 30-40 دون يعطى. هذا المعنى نبالي. المسألة خاضعة لها النقطة اللي اشرت لك الها، قانون العدل. طيب الامام امير المؤمنين سلام الله كان الى ولع باحياء الارض، اعتق من كد يده 1000 مملوك. كان يزرع وتكمل هاي الارض، واذا كملت وزرعها وغرسها ونمت يبيعها ويشتري بثمنها عبيد يعتقهم لوجه الله. وين اكو مولع؟ هو الواقع هذا الرجل مولع بالحرية قولا وفعلا. وين اكو مكان يمكن ان يوجد فيه عبد يشتري حرره؟ لان يكره العبودية بكل اقسامها. كان يقول لا تجعل نفسك عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. حاول، ها انت عندك طاقات تدعوك للتحرر، لا تخليك تصير عابد، لانك انت اذا وضعت نفسك بنفسك في الرق وفي العبودية انت ظلمت نفسك، والله قد جعلك حرا. الله عز وجل رباك وجعلك حرا. زين، لشدة حرص علي بن ابي طالب على الشجرة وتنمية الشجرة منحه الله عز وجل من جملة ما منح انطى جزاء شجرة انفرد بها عن غيره. انا الواقع كنت لما امر بهاي الرواية كنت اتصور ان هاي الرواية موجودة في كتبنا فقط، ان طوبة، الروايات تروي ان شجرة طوبة يقولون شجرة اصلها في بيت علي بن ابي طالب، وما من بيت من بيوت الجنة إلا وفيه غصن من أغصانها. الرواية تعطي دلالة. ها الواقع كنت أتصور أن هذه الرواية مروية عندنا فقط، لا شفت لا أكثر من مصدر عند المذاهب الإسلامية يرويها، ومنهم يرويها القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى طوبى لهم وحسن مآب.
في تفسير هذه العقوبة لهم وحسن مآب يذكر أن هذه الشجرة أصلها في دار علي بن أبي ويسندها إلى حديث نبوي يقول وما من بيت من بيوت الجنة إلا وفيه غصن من أغصانها. والحقيقة أن هالمجموعة اللي نسميهم أهل البيت هذول شجرة علم ومعرفة ورحمة وعطاء، مو إلا شجرة مادية. هذول ما من بيت من بيوتنا إلا ويظلله شنو عطاء من عطائهم، كلهم عطاء، عطاء تربوي، عطاء أخلاقي، عطاء ديني، عطاء إنساني. انت دول ادرسهم، وحقك اكو بعض الناس اذا الدرس هو اكبر من الدنيا، اكبر من الدنيا. شوف هاي الدنيا الكبيرة الواسعة، اذا الدرس هو اكبر منها لان يحمل نفسية اكبر منها. وبعضهم والله اذا الدرس تشوف نفسيته اضيق من شم الخياط. هؤلاء الله عز وجل منحهم الروح الكريمة العالية، الروح الرائعة. طيب، فالله عز وجل عوض علي بن ابي طالب، عوض عن ذلك الجهد الذي سكبه على الارض واستنبت فيه النبات، ان اعطاه مكانة وسلطة على الارض ووضع لها الشجرة النبتة اللي هي رمز لتكريمه من السماء. بالآية تقول ألم نجعل الأرض كفاتا، هذه الآية الأولى. ثم قالت أحياء وأمواتا. طيب شنو معنى أحياء وأموات؟ يعني هاي الأحياء والأموات لمن تعود هالصفة أو هالحال؟ لمن يعود؟ هل يعود إلى الأرض أم يعود إلى الإنسان اللي على الأرض؟ اكو رأيين. الرأي الاول يقول ان معنى قوله تعالى احياء واماتا يعني الارض قشمين، قشم ميتة. شلون ميتة؟ يعني مو مال زراعة، يعني بتعبير اخر يريد الفقه الاسلامي يقنن لنا، يقول الارض اللي يمكن تستفيدون منها بالزراعة لا تشغلوها تزحفون عليها تشغلوها ببناء البيوت، لا هاي خلوها للزراعة، يعني بتعبير اخر لا تخربون البيئة، الزراعة خلوها تأخذ طريقها، وخلوا الزراعة تكفي الناس، وخلوا الارض المعدة للزراعة تخلي البيئة صالحة للسكنة وللتنفس وللجلوس. اذا زحفتوا عليها، اذا زحفتوا عليها راح تغيرون البيئة، راح تعتدون. الله استعمركم بالارض، ما قالكم خربوها. احنا الان بنخربها، وحقت الان يعني هاي بندفع الان ضريبة شنو؟ التقدم العلمي. هاي الصناعات مو تقدمت الان؟ لوثت لنا البحار، لوثت الانهار، لوثت البيئة، الان المنتجات الثانوية. والالعن من هذا الان هالظالمين اللي يفترون هاي النفايات النووية، يقولهم وين ماكو شعب ضعيف يدفنوها بارضها، وهاي تدمر الصحة العامة وتدمر الطعام وتدمر الارض. وتبقى الانسان اذا ما بيها اخلاق تبقى الارض غابة يأكل فيها القوي الضعيف. والا الله عز وجل استعمرنا في الارض وامرنا باصلاحها، فيقول احياء واموات. يعني بالنسبة للارض، الارض قشمين، قشم منتظر تصير به حياة، هدي عليه الماء وشوفه راح ينبت ويعطيك عطاء جيد. هذه لا تعتدي عليها، خليها للنبات للزراعة. وقسم لا والله ارض ميتة ما يمها ما يمكن ان يستفاد به، هي شبقة مو قابلة للزراعة، هاي خليها للبناء، ابني على هاي. والمكان الازرق الارض الخضراء لا تزحف عليها، لا تزحف على الارض الخضراء، خلي الارض الخضراء للناس يعيشون عليها. احياء

مالك مال بي مو يقول احد الادباء قمطري لؤلؤا جبال شرنديد وفيضي ابار تكروت كبرى همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا انا ان عشت لست اعدم قوتا واذا مت لست اعدم قبرا ما طولني انا عدل اريد في فد مكان اقعد بي واكل واذا متت ايضا اريد لي مكان وارى لي ها لازم هو بعدي. طيب اذا احياء واموات الله عز وجل جعل الارض للانسان الميت منها يستفيد منها بالسكن وبالقبر والحي يستفيد منها بالزراعة للحياة للاحياء هذا رأي الرأي الاخر لا ان معنى قوله تعالى احياء وامواتا هاي يعود للناس مو يعود للارض يعني الله عز وجل جعل لكم الارض للاحياء منكم وللاموات كيف يعني للاحياء منا وللاموات هنا اكو معنى شوية تنبه لزين معنى هو جميل وان كان بعيد عن التبادر للذهن كأنه اكو واحد يملك الارض وهو ميت شلون ميت يعني هاي الارض اللي يملكها ما يعرف يستفيد من عدها لا يعرف يستفيد منها بالزراعة يعني تصور الان فلاح بدائي يقدر يحصل من الدونم مثلا 200 كيلو افرض حبوب هذا لو يحسن الهندسة الوراثية مثلا يحسن الهندسة الوراثية وتطوير النبات يمكن يأخذ من الدونم 100 طن للتنبه لزين طبعا هذا غير هذا هذا استثمر الارض بشكل وهذا استثمرها بشكل اخر هذا حي هذا حي واكو واحد لا والله يملك الارض هو ميت واحد يملك الارض اكو في داخلها معدن بس ما يقدر هذا المعدن يطلع ويستفيد من عنده يجي واحد يطلع ويستفيد من عنده ويلعب شو ما يريد ها طبعا بشكل هذا حي بيده العلم ولما كان بيد العلم مقتضى القاعدة تبعا للعلم اللي يملك هذا حي يستفيد من الارض وهو حي فمعنى احياء واموات يعني بتعبير اخر احسنوا الاستفادة من الثروة التي يعطيها الله عز وجل لكم يعني انت ربي ابنك ها وربي نفسك ان النعمة اللي الله اعطاك اياها حاول ان تستفيد منها الى ابعد حدود الاستفادة ولا تخلي غيرك نعم يأخذها وما اعتقد اكو عبارة ابلغ في الحفاظ على الحرية والحرص على الثروات العامة من هذه العبارة نبه لي شوي زين جه هاي نقطة احياء وامواتا احياء يعني انسان يملك وهو يقظ واحد يملك وهو ميت ميت الادراك ميت المعارف واكو لا والله نحملها على ظاهرها احياء وامواتا انت وانت عدل تمشي على ظهر الارض ولكن وانت ميت بطن الارض يحتويك يلمك بطن الارض وين في داخلها يعني هذا المصير اللي راح نروح الى شئنا ام ابينا والمصير اللي يهون الخطب شوية اللي يهون الخطب ان هذا المصير للجسد مو للروح والا لو يكون هذا مصير الروح الدنيا تتحول الى حسرة ارجوك هاي الدنيا بيها الان نعيم بيها مخترعات بيها وسائل حضارية بيها خير بيها اشياء كثيرة اذا كان الانسان من بعد ما يموت هو عبارة عن روح توضع بالتراب وخلصت الحكاية يعني الحسرة تعظم على الانسان جدا تعظم وبالعكس اذا عرف ان لا والله من راح يطلع من هالدنيا ما راح يموت الجسم يرجع لمكانه للتراب اللي طلع منه لكن الروح تبقى حية خالدة مرفرفة فعلا هذا هو فعلا ولذلك انت توقف تزور الحسين سلام الله عليه مثلا شو تقول له اشهد انك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي ها
طبعا يقوى هو، لكنه لا يؤذن له بالكلام. اذا في واقع الامر اللي يهون الخطب شعورنا بان اللي راح يروح للتراب ترى جسم راح يتحول الى ابعاض من التراب، اما الروح لا ستبقى خالدة. هاي معنى قوله تبارك وتعالى احياء واموات. الله جعل لكم الارض اما رؤوم، يعني حضنها يضمكم بالحياة يغذيكم وبعد الممات يشتركم احياء وامواتا. بعد وجعلنا فيها بعد شنو الجعل الثاني؟ رواشي شامخات، يعني عبارة عن الجبال. هاي شنو الرواشي الشامخات؟ شنو المراد بها؟ المراد ان الله عز وجل بالوقت اللي كفلنا الغذاء اراد ايضا ان يكفلنا السعادة، لان الانسان اذا اكل شكل واحد يمل من عنده، اذا نعمة وحدة يمل من عنده، اما اذا لا والله تنوعت النعم عنده بطبيعة الحال راح تطرد عنا الملل. انت ملاحظ شلون السماء جيت بارينا، شلون جيت دللنا؟ اولا تعطيك وقت منوع، الصبح الى منظر، الضحى الى منظر، العصر الاصيل الى منظر، الليل ونجومه الى منظر، منوع الوقت منوع. تيجي مثلا الى طعوم الفواكه، طعوم الخضر كلها منوعة، اما اللحوم منوعة. تيجي من جملتها، يعني من جملة ما اعطانا الله عز وجل فيها، اعطانا التنويع في كل شيء حتى لا يعترينا ملل. من جملة التنويع شنو؟ هاي الجبال النبات اللي بيها غير النبات اللي بالسهل، النبات الجبلي غير النبات الشهلي. الان اكو اشجار بالجبل تحمل لون من الطعام غير الاشجار اللي بالسهل، السهل الى نبات والجبل الى نبات. شنو الغرض من هذا؟ الغرض حتى هذا اللي نسميه بني آدم يرضى عن الله عز وجل، مو راضي عن الله، وهالنعام اللي بين يديه، وياهم يا ريت، يعني يا ريت يعترف بقصوره. لا مو يقول له الله عز وجل لموسى: يا موسى إن لي ولعبادي لشأن أخلقهم ويعبد غيري وارزقهم ويشكر غيري. رزقه هو يقول انا شنو؟ من يقول رزقني هذا؟ كعبي هذا كدي. يقول انت مو تشوف فلان عبقري قدام عينك من الصبح يطلع الى الليل ما يحصل له درهم، وتشوف فلان واحد اصلا ما يعقل اي طرفيه اطول، تحير منين تجي له الفلوس؟ مسألة الرزق ما لها علاقة بعبقرية ولا لها علاقة بذكاء، مسألة الرزق مسألة تخضع لحسابات أخرى، ما لها دخل بالحسابات اللي نعرفها. فأنت ما يرزقك الله عز وجل ليش نسبة لغير الله؟ مو أكو أحيانا نسبة إلى نفسك، يقول لك والله أنا تعبت وربيت ودبيت عرقي، تمام كله صحيح هذا، لكن أنت مجرد سبب طبيعي، اللي خلق هو الله، اللي زرع هو الله عز وجل. هيأ لك الخير بشكره، اعترف بعطاء الله عليك. ارزقهم ويشكر غيري، واخلقهم ويعبد غيري. هو ينسب الرزق الى من؟ ينسب الرزق الى العباد، ما ينسب الرزق الى البشر مثل المفتقر. بس هو ما يكسب فشاب ان هاي القدرة على الحركة اللي هو يستخدمها في الحصول على الرزق، منين لك القدرة على هالحركة؟ يعني انت ما تشوف قدام عينك اكو بعض الناس يريد يشيل رجله ما يقدر، مصيب مبتلى، يريد يشيل رجله ما يقدر، يريد يتحرك ما يقدر، بعضهم يريد يمشي ما يشوف ومسلوب منه نور بصره. اللي منحك الطاقة النعم باجمعها هاي مو مدعاة لان تشكره، مو مدعاة لأن تعرف أن الله هو الواهب المنعم. أصول الأشياء وضعها عندك،
في الباري عز وجل يقول جعلنا فيها رواسي شامخات. هسه نظرية الجبال ليش وضعت بالارض؟ شنو هي مثلا؟ الى الان انا ما شفت ترى التعليل يعني ناهض. قد بعض المفسرين يعللها يقول لتعديل حركات الارض، كانه اشبه شيء بالدفه مال السفينه اللي تعدل حركات السفينه بالبحر، هاي الجبال كذلك تعدل حركاتها بالجو. ايه راي هذا لبعض شنو يساعد عليه العلم هذا او ما يساعد عليه العلم؟ ما اعرف، لانه ما اطلع عن حدود اختصاصي، ما اقدر يعني ما العلماء ايش يقولون في مثل هاي الحاله. لكن قطعا اكو اشياء نعرفها عن الجبال. نعرف ان الجبال هي عبارة عن نوع من الانتفاخ في قشرة الارض، وتحت راح يكون اكو منفذ ينجي من عند الماء الساخن او الماء البارد. بنفس الوقت الجبل راح ينوعنا النبات، راح ينوعنا المناخ، راح ينوعنا الارض، هذا كله نعرفه. اما الحكمة وراء ذلك شنو؟ علينا ان ندعن ان الخالق حكيم. نعم. وجعلنا فيها رواشي شامخات، يعني جبال عالية. بعد واشقيناكم ماء فراتا. طيب الماء الفرات شو يعني؟ اشقيناكم ماء فراتا يعني الماء العذب. نبه لي، الفرات العذب. اما اصبح يطلق على النهر من باب ان احد المصادق او ابرز مصادق هذا المفهوم هالنهر هذا، والا الفرات كل ماء عذب اسمه فرات، لكن هالنهر اطلق عليه لفظ الفرات لعذوبته. طيب عندنا روايات، وحتى من جملة من يذكر هالروايات القرطبي ايضا. قرطبي يقول اربع انهار من انهار الجنة، شيحون وجيحون ودجلة والفرات، يعتبرها من انهار الجنة. زين، هسه شنو معنى من انهار الجنة؟ يعني تنبع من اين؟ او بعض الرواية يقول يقطر فيها في كل صباح من ماء الجنة. ما يعني الامور الغيبية ما بيها مسرح للفلسفة، نتعبد بيها. يعني هيجي روايات ما نقدر نفلسفها ونعللها، كل ما عدنا نقول انها واردة هالرواية، ان هذا الماء ماء عذب وان من المياه المباركة. لكن احنا نعرف شيء، نعرف ان هذا النهر الفرات الى علاقة باهل البيت. الفرات الى علاقة متينة باهل البيت، لانه ورد في كثير من الروايات انه نهر يحبنا ونحبه. نبه لي، وارد عن ائمة اهل البيت اننا نحبه ويحبنا. وبعد عندنا الان في احكام المولود، لما مولود ينولد عندنا من الاحكام اللي نصون عليها فقهائنا ان يحنك بماء الفرات. يعني اول شيء توصل الى فمه للطفل قبل ان ياخذ من اللبن، توصل الى حنكه الى فمه قطرات من ماء الفرات، لان مبروك هذا النهر فيه بركه وفي شنو معنى نهر يحبنا ونعنا؟ ترى هاي العباره الها مدلول شويه، العباره الها مدلول وما حب اتوسع به لانه قد يؤدي الى وضع الايد على بعض الدنابل. نعم، بس المهم ان هذا النهر كان اهل البيت يحبوه. جيد، احنا عندنا المياه تتفاضل والاراضي تتفاضل، والله جعل لنا الارض كفات لحياتنا ولوفاتنا، واعطانا الماء. المياه تتفاضل والارض تتفاضل. خلي نشوف الليلة، احنا ما نزال بعدنا نعيش اجواء شهادة ابي الشهداء ابي عبد الله. خلي نشوف شو اختار الله عز وجل لهذا الشهيد ولاصحابه الذين زارتهم عائلتهم ووارت رؤوسهم في هذا اليوم. خلي نشوف ما اختار الله لهم. اختار الله لهم هالماء، هذا ماء الفرات، واختار لهم تربة كربلاء. هاي التربة المقدسة الطاهرة
التي عبر عنها الامام الحسين: وخير لي مصرع انا لاقيه. المكان اللي راح اصرع به الله اختاره لي، جعل هذه التربة، هذه التربة وهالنهر خلها رمز يرتبط تماما. وين يرتبط؟ بأبي عبد الله الحسين بالفعل. ولذلك تلقى هاي التربة حرص الحسين على ان يوصل لها من اول يوم، من طلع خرج باصحابه واجى الى ان وصل الى هذا المكان يسألهم ما اسمها، قالوا له العقر، قال اعوذ بالله من العقر، ما اسمها ما اسمها، الى ان قالوا له كربلاء. قالهم انجدوا، ها هنا محط رحالنا، هاي التربة اللي راح تقترن بيش، راح ترتبط بمشاعر شيعتي واهلي، ترتبط بي وبتلك المشاعر. وفعلا الان اذا اجى لفظ كربلاء رأسا يندفع الى شنو؟ يندفع الى ذهنك، او يتبادر الى ذهنك معنى الشهادة والشموخ والبطولة. يا كربلاء يا عبير الجراح وجهو الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب، سيبقى الحسين شعاعا على أصيلك والشفق المذهب. فعلا التربة هذه اللي ضمت ماذا؟ ضمت هذه الأعضاء الكريمة. مو يقولون المسلمين بصورة عامة يقولون ان التربة التي ضمت جسد النبي اشرف بقاع الارض، والحسين جزء من النبي، جزء من رسول الله، بنص رسول الله: حسين مني وانا من حسين. اذا التربة اللي ضمت الحسين ضمت جزءا من النبي، اخذت الشرافة. وفي واقع الامر احنا اذا اكو عندنا حرص على هذه التربة، نريدها تعيد الى اذهاننا معنى الشهادة وعنفوان الرجولة اللي مثله الحسين على كربلاء. في اليوم ما مو عندنا رؤوس مقطعة، لا، عندنا اصوات تتعالى بالعزة والاباء، اي التي وضعت بالتراب اللي اليوم ارجعت لاهلها. اي شي تعيد الى اذهاننا، تعيد الى اذهاننا ذلك الموقف المتمرد على الباطل بعد. واليوم شنو؟ ماء الفرات. واثنين هن واجهن الزوار اليوم، تربة كربلاء واجهت عائلة الحسين، والفرات واجه عائلة الحسين. الفرات لما واجه عائلة الحسين ايش خاطبه؟ خلي نسمع نشوف شي خاطبة زين العابدين. وقف عليه، مر عليه اليوم، شاف الفرات يجري، خنقته عبرته، قال الى الان الى الان تجري يا فرات الى

0: لنا يا من إذا ذكرت لديك أرضلة لطم الخدود وللمدى يهمل مهما مررت على الفرات فقل لا بعدا لشافك يا فرات فمولا تحلو فما كلامي ولا مري. خلي الامام السجاد واقف على الفرات ونجي نتبع خطوات زينب في طريقها الى قبر ابي عبد الله. وقفت على القبر يا ابن امك حياة امك الدهر قعد وحاشيني يا خلسة ابن ايامك ترد لي وتسليني وخل بسمال على شبابك تمشح دمع البعيني والناس ما تمر لي اجلها يا مهلي روحي اخويا من اليسر رديت حر مولاي ويا يزلام عندي بعد نسبس نشوان تجري دموعها ويتام انا شف دموعهم بيدي ودمع بالقلب شجام ولا مرت علي ذكراك وحقك تلك مجروحي انا خليل بلشي طوب حتى اشبع من طيوبك عليك تعودت عيني بكل ساعة تشوفك شنه البصر يا ابن امي لا ترجع ولا عوبك. جالت على قبور اخوتها وين وضعت راسها على قبر ابي عبد الله لا تريد ان ترفع الراس تشم العبير تتشوف اخاها من وراء الرمل اخويا من اليسر توني لفئتك اربعين ليال فارقتك تبا ان تقوم. اقبل اليها الامام قال عم قومي قالت الى اين قال الى المدينة قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة المن اعود اعود الى ديار خالية ترى يعود اللي الزمان بقربكم
1: أيها كما للمال القرب. اخواني شوية نتوجه الى الله في هذه الليلة الكريمة نتوجه بهمومنا وتطلعاتنا الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بالدماء الطاهرات. يا ربي بمصارع آل محمد ارحمنا واهلنا يا الله. يا ربي فرج عنا، اللهم اقض حوائجنا، من على مرضانا بالعافية، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: أريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

خادم علي علي ابو اليمه تاج راسي ابو اليمه تاج راسي شنو يبقى

صدر بعزياتي وامشي وتخفق لك راياتي لمصابك تهمل دمعاتي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

مولاي ودعت جروحك ما يهم حكي الناس المعاش حبكم هذا ما عنده احساس

إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يتابع شخصيا ملف الرواتب ويؤكد حسمه قريبا. رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم والإسناد لديوان الرقابة وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما. رئيس الوزراء: أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. رئيس الوزراء علي الزيدي يزور السعودية الأسبوع المقبل. مؤتمر عمان حول القدس محور مباحثات وزير الخارجية العراقي والجامعة العربية. مصرع رجل مسن وإصابة 4 أشخاص بخمسة حوادث سير في نينوى. مليون موظف بلا راتب، البرلمان العراقي يستضيف وزير المالية الأسبوع المقبل. نتنياهو: نرفض المسودة الأمريكية بشأن غزة. وترابزون سبور التركي: المفاوضات قد بدأت لحسم صفقة النجم المصري محمد صلاح. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارقتوني ميسرة.
0: راحت بالأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا حسين.

يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح ولا غيري ما لليوم ظلت ذي روح. يا حسين

يا حسين ميسرة للشام ميسرة ريحة بيل يا حسين صارت توني منورك إلى الشيخ عبد الحسين أبو شوى يا حسين شحشيلك وكل قلب جروح اخواني رجاء اللي بيمن رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي.

Yeah.

يا عسرة ريحة الأيتام يا حسين.

خاطر يجيني بشفي قمت اتلقاه وانخيب وفاول ولم انخاه يقل العدو فوق النهر خلينا شفوفه قطعناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح يحفظ

نصيحك يا حسين بعلم صاح وين نصيحك يا حسين بعلم صاح وين حسين التين تبيع على رمح راس حسين نصيحت يا حسين بألم صاح وين حسين التين تبيع على رمح راس حسين واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين وناديت يا ابن امي عفتني ما بين هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني وبشماتتهم غيدت ولياتهم يا حسين فارقتوني نصيحت يا حسين بألم صاح وين نصيحت يا حسين بألم صاح وين حسين التين تبيع على رمح راس حسين واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين وناديت يا ابن امي عيفتني ما بين هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني هالناس ما رحموني ومشيت ما حشموني وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم يا حسين فارقتوني يا قاف قبال الشمر ما يتهيب

يوقف قبال الشمر ما يتهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين بدمعهم خضب حوف زفا فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قف قبال الشمر ما يتعيب يا قف قبال الشمر ما يتعيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين بدمعهم خضب حوف الزفا فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمسة طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعوني

فارقتوني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يسألني وين الأكبر يحاجيني يذكرني بشعب النظر تبعيني والمسج طبرات الجسم بيميني هل شعبي فجعوني لليوم بين عيوني

كلخو كل شاب يا حسين فارقتوني.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد عالمي يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

راسك يا الويل وبجيته بجاني راسك يا الويل بجيته وبعمامته وليدك علي لفيته بعمامته وليدك عاد ولي عيونها اختك يا بعد اختك رايحة عيونها اختك يا بعد اختك رايحة على الناقة وناصبت لك فاتحة على الناقة وناصبت لك فاتحة عيونها اختك يا بعد اختك رايحة عيونها اختك يا بعد اختك رايحة على الناقة وناصبت لك فاتحة على الناقة وناصبت لك فاتحة.

حقها اختك ما تنام بليلها حقها اختك ما تنام بليلها شفوف ضيمك كل وقت طويلها شفوف ضيمك كل وقت طويلها حقها اختك

0: عيد يا عيد يا فدوة
1: حشام خويا يا ابو حشام
0: لا تبرد لا تبرد فدوة

بعد يوجع اوجع اختك يا بعد اختك بعد ما بيها طول لدار بشتالك يبجيها طول

بجيها يا ابن امي رحلة ضيمنا شيقضيها يا ابن امي رحلة ضيمنا شيقضيها ومن توصل اختك ما حد يلاقيها من توصل

0: صراخ يا ابويا انا عين والي عين والي غريبه ورد عين والي.
1: قلتم فدوه.

والله مشي قوة مشي قوة يا حسين جيتك مشي قوة بعيني دمع وبعد شنو غير الدمع واعتاب خوة آخ موش حلوة موش حلوة أرد وحيدة موش حلوة اي والله ردا وحيدة موش حلوة بيدي شيلت راسك يا بعد عيوني بيدي شيلت راسك يا بعد عيوني وبإيد ابنك راس حاد ضعوني وبإيد ابنك راس حاد

جيت وعلي راسك يشهد الضم جيت وعلي تك يشهد يا حسين قلب اختك ابد ما هود الضم جيت وعلي راسك يشهد حزنك شوى قلبي وبعد ما يبرد حزنك شوى قلبي وبعد يا ابن امي يا ابن امي حزنك شوى قلبي وبعد ما يبرد حزنك شوى قلبي وبعد لا جرحي يا ابن امي ولا جفن نسد

جيت معانا يا راسك يجهد حزنك جوا قلبه بعد ما يبرى حزنك جوا قلبه ما يبرى لا جرحي يا ابن امي ولا جفن نسد

حسين خويا اخ لو طبض عنا وصيحت وين اخواني وصيحت وين اخواني يا حسين كل عباس يتلقاني حسين كل عباس يتلقاني.

0: تلوحها شلون ترقون الهضة تلوحها حسين خويا
1: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

0: صوبت تتحار في أحوال صابر علي علي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يتابع شخصيا ملف الرواتب ويؤكد حسمه قريبا. رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم والإسناد لديوان الرقابة وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما. رئيس الوزراء: أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. رئيس الوزراء علي الزيدي يزور السعودية الأسبوع المقبل. مؤتمر عمان حول القدس محور مباحثات وزير الخارجية العراقي والجامعة العربية. وسط إجراءات مشددة، نقل سجناء من بغداد إلى السليمانية. الذهب والفضة يرتفعان وترقب بيانات الوظائف الأمريكية. رجل دين إيراني يدعو لتفجير قنبلة نووية في الأطلسي. وفولهام يتعاقد مع غونزالو غارسيا وسيزار بالاسيوس من ريال مدريد لمدة 5 سنوات. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا الماشي لابو اليمة أريد تحفظك الزهرة، كل خطوة بألف واحسب لحد ما توصل الحضرة. راية بشفك ارفعها واحذر لا توقعها، راية بشفك ارفعها واحذر لا توقعها. غيور غيور يا الماشي يا الماشي

صدق ترى هوايا اللي يكرهونك جنود لهم تراقب يدورون على كل زلة بشر كلهم مخالب يدورون على كل زلة بشر كلهم مخالب يحسون بجريمتهم إذا شافوا مواكر يحسون بجريمتهم إذا شافوا مواكر آه يا هيب الرايه اللي بكفك تطر قلب النواصب ترى هو

تشوه قضيتك يا خي احذر نوايا الشر يا ابو الغيره نخيتك يا خي احذر نوايا الشر يا ابو الغيره

خيته أدري بكاميرا خصمك تراقب حتى نظراتك امشي وحاذري وحذر نصيحة وبيها من جاتك أدري بكاميرا خصمك تراقب حتى نظراتك امشي وحاذري وحذر نصيحة وبيها من جاتك نفسك انت طوعها واحذر لا

0: وين الايادي وين الايادي؟ كل خطوه
1: ماشي
0: عندك اعلى عندك

السيد عبد الخالق المحنى. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. وفيت حسينك بمشيك وهو بالخدمة وافة. تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة. وفيت حسينك بمشيك وهو بالخدمة وافة. إذا شفت الخطأ صحح هروبك بي وسافة.

تشكر من أبو الموكب على حسن الضيافة، وفيت حسينك بمشيك وهو بالخدمة وافح. إذا شفت الخطأ صحح هروبك بوسافح.

مسيرتنا قضيتنا هويتنا الأكيدة هويتنا أكيدة. كل ما اجت سهلة مسيرة ثبتت بالدم نحور دفعتي عليها اذا ما تعلم تعلم. قل ما اجت سهلة مسيرة ثبتت بالدم نحور دفعتي عليها اذا ما تعلم تعلم. كل من طيها واتبعها واحذر.

يمشي ترى واجب تشجعه. سيد عبد الخالق المحنه

يمشي ترى واجب تشجعه وإذا شفت اليسيء إلنا فلا تسكت ومنعه إذا تنظر طفل يمشي ترى واجب تشجعه وإذا شفت اليسيء إلنا فلا تسكت ومنعه وإذا شفت الضعان أوقف وخذ لك يم دمعه وإذا شفت الضعان أوقف وخذ لك يم دمعه تذكر عالهزيل زينب ونين الحرة سمعه تذكر عالهزيل زينب ونين الحرة سمعه

خطوتك هوسه وتصور شمير واقع ايد بجد مكدوسه وتصور شمير واقع ايد بجد مكدوسه تهذب مهرتك دعها واحذر لا توقعها تهذب مهرتك دعها واحذر لا

0: ما تسجل تقر عين الأسيرة.
1: الله الله اسمع أبو
0: أريدك ملحمة تسجل تقر عين الأسيرة. نساء اللي يمشن يحسبهن خواتك بالمسيرة. النساء اللي يمشن يحسبهن خواتك بالمسيرة. حرس انت وحمائلهن يا ابو نفسك كبيرة. حرس انت وحمائلهن يا ابو نفسك كبيرة. وابو فاضل ترى يراقب.

الحمد سجر تقر عين الأسيرة النساء اللي يمشن يحسبهن خواتك بالمسيرة حرس انت وحما الهن يا ابو نفس الشبيرة حرس انت وحما

الدم عقل خله عقل زلته يكبر يضدك عذر ما تلقى عندك وابو فاضل يريصدك دخيلك لا تزعله اذا يزعل يردك عقل خله.

الطف مثل مذهبك وحرص تراني باسمك تشرف. تاج راسي خلي العالم يشوفك نموذج من عطاء الطف مثل مذهبك وحرص تراني باسمك تشرف. خلي العالم يشوفك نموذج من عطاء الطف مثل مذهبك وحرص تراني باسمك تشرف. شجرة حبك ازرعها واحذر لا توقعها. شجرة حبك

رسالة وبيها غاية أريد بكل شبر مأتم رسالة وبيها غاية احكي أريد بكل شبر مأتم رسالة وبيها غاية بعد

دبايا من دموعك خل تصوب زمزم لجل تروى الضمايا دموعك خل تصوب زمزم لجل تروى الضمايا لجل ضعن السبي توقف ملايين الحماية.

هذا العدد يحرس بعد من يوصل خيمها زينب تأمري وتنهى شرف كل شيء يخدمها كل هذا العدد يحرس بعد من يوصل خيمها زينب تأمري وتنهى شرف كل شيء يخدمها خيمتها مدامعها واحذر لا توقعها خيمتها مدامعها واحذر لا

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

تصدون ماشي هنا يا النشامة يا النشامة واسول بالطبق حرقة وخيامة والله يا خيامة دمت غوة وسبلها ملعمامة والله العمامة ما بيكم عذر كلكم شهامة.

0: الهندسة الصوتية والتوزيع سيد حسام الجابري، بصوت الخادم الرادود الحسيني سيد حسين صباح الموسوي، والناعي ملا كرار الكربلائي. كلمات الشاعر كرار الكناني، تم التسجيل والتصوير في شركة حيدر هاجر، ومن الله القبول والتوفيق إن شاء الله.
1: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شاعرها ذرية الزهراء سيد علي الأكبر الغرابي. الله الله يا الجازي خيرك سيدي فضلك علي وأنا

0: رايد وعلى المرايد يا واحد ما مثلك واحد. أنا هايم بيك كلنا يا مفتاح الحب
1: يا مفتاح الحب
0: يا معشوق وصرتك ويني.

أقولها يا مولاي نظرة ما رايج ما رايج تباوع البطار في عينك ليش أنا الحبيتك عالفطرة أنا هايم بيك بعد وحدة أنا ها يا مفتاح الحب يا مفتاح الحب يا معشوقي يا المتارس يا المتارس غيرك تحبه صيح أنا هايم بيك بعد وحدة أبو سيلك أكمل فدوة أنا هسا أرجع لك علي إيه أنا هايم شنو بعد أنا مع

0: حبيبي بأعلى أصواتكم يا مفتاح الحب يا معشوقي
1: يا معشوقي وسندك وين
0: ها شباب يا مفتاح
1: يا مفتاح الحب
0: شوية أعلى

0: فدوة يا المعتارس يا المعتارس خادم خادم أنا هايم بك سمعني أنا هايم
1: لا اريد فلوس اريد بس خدمتي الزوار الحسين
2: ان من اهم مقاصد هذه الزياره الحسينيه هو الحفاظ على مبادئ الاسلام واحكامه وتعاليمه المقدسه
3: يا ظميا يا عظيما جاءك الناس حفا
4: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: يا يا مظلوم شفيت جوري ومحرم.

شنت مسبية شنت مسبية يا ما شاء الله شفيت حسين يقضي حاجته إن شاء الله.

شخصي اشوف قبور واتلفت ودير العين واصيح بصوت دليني على قبره

تشوف صحيت وينك وقوينك شفيت جاري ومحل شنت مسبيه.

0: شنت مسبية شنت مسبية يا مظلوم
1: يحفظك الفسي
0: بالجريح
1: ومحل وحيد صعب فقدك.

جيت لي لمن درب اليسار يا قصير اشوف قبور واتلفت ودير الغير وصيح بصوت دليني على قبرك وين احاجيك قلب معلوم.

وناديك بجرح ملشوم صحيت وينك عقب

جناحي ودمعتي وهمي القلب صابر على المقسوم يا خويا.

عقب خيدري شفيت جاري

خيت بالماء صرغ يقبالي اول عظم شتى

الجثث صار ودماكم تجري مثل السيل.

0: ومحا
1: بارك الله بك شنيت
0: يا
1: الله يشافي مرضاك.

الجثة ويبارك.

0: شاء الله. شفيت جاري مشى الحادي وتوجه لي اليسر بينا وعقوب عباس صار الشمر حاليما.
1: لا اله الا الله.
0: مشى الحادي توجه لي يسوع

0: شاء الله. صعب وقتك.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يتابع شخصيا ملف الرواتب ويؤكد حسمه قريبا. رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم والإسناد لديوان الرقابة وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما. رئيس الوزراء: أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. رئيس الوزراء علي الزيدي يزور السعودية الأسبوع المقبل. مؤتمر عمان حول القدس محور مباحثات وزير الخارجية العراقي والجامعة العربية. وسط إجراءات مشددة، نقل سجناء من بغداد إلى السليمانية. الذهب والفضة يرتفعان وترقب بيانات الوظائف الأمريكية. رجل دين إيراني يدعو لتفجير قنبلة نووية في الأطلسي. وفولهام يتعاقد مع غونزالو غارسيا وسيزار بالاسيوس من ريال مدريد لمدة 5 سنوات. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

تافوني وعدتوني انا

0: لكم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل. شو شو
1: وعدوني

هجمهم بساعة وداع وهجره

سفر أربعة وكل أربعة وكل واحد قلب نظرة وكل واحد صبيحين تعتبره تجمع

انوار العيون تناديهم يا قلبكم

آه.

طلع الشيخ عبد الحسين ابو شبر. في جماعة ومبساعة وداع وهجرة، في جماعة ومبساعة وداع وهجرة، حاجيهم بلوعة فراق وسفره.

عفوني بركشة حالي وعافوني.

سمعتكم عندي بساعة فراق السفر راحت تبدي المن ريدتكم كان عيب.

بدحسيات حفظونا تافوني من تافونا وانا عرب

وعدتكم عندي بساعة فراق السفر يا راحة تبدي كل من ريدتكم شنع يا راحة.

منكم وين الذي حلت راح بعيوني ختكم وخلتي يصير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين الذي حلت راح بعيوني ختكم خلتي يصير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برضاه.

كل واحد عزت مدى وتريد الوفا عنده.

وين اللي بيحل تراه بعيوني اختكم خلتي صيد وعينه كل واحد وزينب اشتركت برباح تباريكم بتوالدكم من جننتن تترضعون.

الصدمة تعرفون زينب ولد الصدمة بنصاب أبوها عقب صدمة أمه بنصاب أخوها الحسن ومعلمه واليوم من نوطانه يحرم

عقب صدمتهم ضم صبخوا الحسن ومعلمه واليوم من موطن يحرمه زينب هاي المجروحة وللمجروح تداون زينب هاي المجروحة وللمجروح تداون يا أربع أخوة وياه وافوها بذاكر بها

عفون زينب ولد ارصادنا بنصر وابوها عيد بصدمتهم بنصر اخوها الحسن والمعلمه واليوم

وللمجروح تداون يا اربع اخوة ويا وعفوها بذاك الربع وانا

فاضل اخوك تعرفه وانت يا ابو فاضل.

انت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

قاسم شفه خاف القدر من بينكم يختطفه تحرسون يا اخوكم هذا

خدكم زينب وش وقت ما شفتوي خدكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نويخوا لنوق كان زينب تتعب ولو امرت ولو امر عد زينب تشوفه يصعب وش وقت ما شفتوا اخدكم زينب ندهتكم تساري عش عده مطلب نويخوا لنوق نجان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفه يصعب نادوها احنا عندك وكل شده قولتون نادوها احنا عندك وكل شده قولتون وليخت من اخوته يا اهل الوفا عزته

0: ممنون
1: تجمعهم بساعة وداع وجرة تحاجيهم بلوعة فراق وسفرة أربعة وكل واحد قلب وتنوره وكل واحد

تضيعوا.

0: وللجود تتحملون تطلب
1: واللي ضامي تزقونه وانا

غافلن ام الرضيع بالسفر غافلن ام الرضيع بالسفر غافلن ام الرضيع بالسفر.

والرضيع يصير يا ولادي بخطر. لا حليب يجف.

0: شيخ يا علي حدا.
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شوقي.

جيل رضيعه تشوفنا بالاسحار مالين.

حرقتي عليها يا خي.

رأيتها في حضار وتن.

حبيبي حب مصراعي شوفي مفاضي لجفاف مقطعي لها

تشوف الشيب ولا الارض كل بطل يصبح حبيبي.

لا ما ما شو ما وسيل دماغي

عن اخويته على ما غمضت، ابعد عن اخويته.

0: ما راديته قابل اخوه حسين حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته هذا ابو فاضل مثل ما قبل اخوه حسين ضحى برقويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته حتى جلي السهم طفى حتى جلي السهم طفى
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: امشي لحسين ضوى نبدي باسم حسين اجمل رحله وصلتنا نحو باب القبله وصلتنا نحو باب الله نبدي باسم حسين اجمل رحله نبدي باسم حسين اجمل وصلتنا نحو باب القبلة وصلت الخطوة كل ما تجوي أكثر تحلى الخطوة كل ما تجوي أكثر حسين إحنا على النبض نندلى حسين إحنا على النبض نندلى نمشي كل عام والأرقام تظل آية آية نمشي كل عام والأرقام تظل آية آية نمشي لحسين
4: هو
3: الحسين
4: هو الغاية
3: نمشي لحسين
4: هلا هاي
3: نمشي لحسين
4: هو الحسين هو
3: الغاية احرق احرق هلا بعد بعد بعد نمشي لحسين
4: هو الحسين
3: هو الغاية نمشي لحسين هو الحسين هو الغاية للطيب الغالي الشاعر مهيمن الفاطمي نمشي من خطوات موج الهائج هي بس المحتوى الرائج هي بس المحتوى نمشي والخطوات موج الهائج هي بس المحتوى الرائج هي بس ألف هنيال اللي روح مازج ألفني على اللي روحك مازج حب الحسين اللي يخليني حب الحسين اللي يخليني حب الحسين اللي يخليني بعد بعد حب
4: الحسين
3: نمشي للروح والجروح ترف راية نمشي للروح والجروح ترف راية راية نمشي لحسين

نمشي من كل فج هدفنا نزوره نزوره نمشي من كل فج هدف نزوره هو احنا الطائفه المنصوره هو احنا طائفه المنصوره هلا هلا هو احنا طائفه نواسي زينب من اجت مقهورة نواسي زينب من اجت يعني كون نزلزل المعمورة يعني كون نزلزل نمشي بالآه حسيناه المهم هاي نمشي بالآه حسيناه المهم هاي نمشي نمشي بالآه حسين المهم هاي نمشي بالآه حسيناه المهم هاي هاي نمشي

0: ادري بيك ما تتعب، بالحسين ما تتعب. نمشي من كل فج هدفنا نزوره، هو احنا الطائفه
1: منصوره،
0: هو احنا الطائفه
1: منصوره،
0: غصبا عن الجميع، غصبا عليهم كلهم، بلا خوف بلا خطوط حمراء. هو احنا الطائفه
1: منصوره،
0: هو احنا هو
1: احنا
0: طالب الصوره. وعاش زينب من اجت مقهورة، وعاش زينب من اجت
1: مقهورة،
0: يعني كون انزلزل المعمورة، يعني كون انزلزل
1: المعمورة.
0: نمشي بالآه حسينة المهم آية، نمشي بالآه حسينة المهم هاي هاي، نمشي لحسين.

كل صنوف أهل العشق تتوالى كل صنوف أهل العشق تتوالى هذا شايب هذا جاب أطفاله هذا شايب هذا جاب هذا شايب هذا جاب كلها نحو حسين تمشي بجاله كلها نحو حسين تمشي والقصايد بالطرق تقرا له والقصايد بالطرق دمع العيون والجنون زحف جايه دمع العيون والجنون زحف جايه جايه نمشي لحسين

0: بعد امشي لحسين هو الغاية نمشي لحسين هو العين هو الغاية نمشي لحسين
1: فدوا الصوت ما قصرت رايتكم بيضة بيضة إن شاء الله عبد الحجة
0: نمشي لحسين هو الغاية نمشي لحسين نمشي والحر والبرد ما همنا عقل عشاق ومنو اللي يفهمنا عقل عشاق ومنو اللي يفهمنا نمشي والحر والبرد ما همنا نمشي والحر والبرد ما همنا عقل عشاق ومنو اللي يفهمنا احنا اقلام الشرف ترسمنا احنا اقلام الشرف
2: احنا اقلام الشرف
0: والمصاعب كلها تركع يمنا والمصاعب كلها تركع يبقى هالصوت الى الموت هالحجايه يبقى هالصوت الى الموت هالحجايه نمشي نحشي
1: مجانين مجانين الحسين سمع الحجة
0: نمشي والحر والبرد ما همنا عقل عشاق ومنو اللي يفهمنا عقل عشاق ومنو اللي يفهمنا احنا اقلام الشرف
2: احنا اقلام الشرف ترسمنا
0: احنا اقلام الشرف والمصاعب كلها تركع يمنا والمصاعب يبقى هالصوت الى الموت هالحجايه يبقى هالصوت الى الموت هالحجايه

0: عليك العبار. لا تسكت بلا سكوت، كمل.
1: نمشي
0: كلمة وانطيناها عهد الفاطم، نبقى مشاي الظهور، نبقى مشاي الظهور. كلمة وانطيناها عهد الفاطم، نبقى مشاي الظهور القائم، نبقى مشاي الظهور القائم. الدرب خادم يورث، الدرب خادم يورث.

أمس واليوم تظل دوم هالقراية، أمس واليوم تظل دوم هالقراية، أمس واليوم تظل دوم هالقراية، أمس واليوم تظل دوم هالقراية.

0: ماشي هلا هلا نمشي لحسين
1: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أكبر الله أكبر كبر بقلب المحب صوت النبو صوت النبو

قد الفرق قد الفرق وعلى الوعد شفنا البشر تطوي الدرب طول بعرف طول بعرف هذا اللي يجيب طي السماء وذاك اللي يجيب طي الأرض

شد عزمة من أم البنين أذن أذان الأربعين شد عزمة حي على مزاره

ديرف يا جنتك فوق العقل فوق الشعر فوق الوصف فوق الوصف أولى أنك عزيز الله وصرت عدرب نجاهك مختلف مختلف لو مات واحد بالدرب ويخلق لك بدالة ألف لو مات واحد بالدرب يخلق لك بدالة اسمح لي أمر دنشدك اسمع اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع الله

0: الزهرة قد قامت الزيارة. سمع العالم سمع العالم. حانت صلاة الزائر رفعت رأس الميرزة الميرزة عادل أشكناني. خلوا مواكب بالدرب خدام نحسبهم نعم نحسبهم نعم، والواقع هم السادة والأملاك بخيمهم خدم. نصبوا غرف جنة عدن لا تعتقد نصبوا خيم، نصبوا غرف جنة عدن لا تعتقد نصبوا خيم. وزعوا كوثر للشرب وعلى الشمس دقوا علم، يلا وعلى الشمس دقوا علم، وعلى
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يتابع شخصيا ملف الرواتب ويؤكد حسمه قريبا. رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم والإسناد لديوان الرقابة وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما. رئيس الوزراء: أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. رئيس الوزراء علي الزيدي يزور السعودية الأسبوع المقبل. مؤتمر عمان حول القدس محور مباحثات وزير الخارجية العراقي والجامعة العربية. وسط إجراءات مشددة، نقل سجناء من بغداد إلى السليمانية. الذهب والفضة يرتفعان وترقب بيانات الوظائف الأمريكية. رجل دين إيراني يدعو لتفجير قنبلة نووية في الأطلسي. وفولهام يتعاقد مع غونزالو غارسيا وسيزار بالاسيوس من ريال مدريد لمدة 5 سنوات. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
3: حيا على خير العمل يا حسين.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
5: هي زينب السواح.

من بدت بالبسملة صمراسة، من بدت بالبسملة

0: الله
1: كربلاء وقفت بحاني الملا صوت
0: لخادم الحسين الغالي الطيب المخلص الأصيل حسام الحمزاوي رجف من عدت أهلها بالسرى اسمع اسمع رجف من عدت أهلها بالسرى ورجعت من سمع تحت بحيدرة ورجعت من سمع تحت بحيدرة تخطب وتتقدم وما كان مرض تخطب وتتقدم وما كان مره من هقام القصر يرجع لي من هقام القصر يرجع

علي من يسكت الحق لمربي علي جي الشاكت بكملة صوتها في كربلة جي الشاكت لا جي الشاكت بكملة صوتها دخلت المجلس دخلت

وقفت عين الملا صوتها بكربلاء، وقفت عين الملا صوتها. شو تقول له بعد؟ فكت كيدك واسعى سعيك يا يزيد، فكت كيدك واسعى سعيك

عن يوم الحسين يظل جديد يوم عن يوم الحسين يظل جديد خلي في يدك ما يكل بايق ندين باكر

0: يقولون بث بعد خلي يفيدك ما يكل بايق ندين باكر يوسعون بثواب الحسين خلي يفيدك ما يكل بايق ندين باكر يوسعون بثواب الحسين وتنسمع كالزلزلة صوت وتنسمع كالزلزلة صوتها بكربلة كربلة دخلت المجلس ولا الله
1: هي سيدة بس روح
0: بدو أروح لك

0: لحد ما خف عرش بالحكي الثقيل لحد ما خف عرش بالحكي الثقيل قالها شوف الروش قالت له سبيل قالها شوف الروش قالت له
1: سبيل
0: ما رأيت بأخوتي إلا جبل ما رأيت بأخوتي إلا جبل وينك لعاد ما رأيت بأخوتي بدو أروح لك إن شاء الله.

0: ما عطشنا الماي كل ما يستحي الله احنا من نعطش يشربنا الوحي
1: وياي وياي خليك
0: ما عطشنا الماي كل
1: فدوا اروح لك
0: احنا من نعطش يشربنا الوحي ايه بعد والعباية مبللة صوتها بكربلة والعباية مبللة
1: دخلت المجلس

0: وقفتي عن الملل صوتها عن الملأ صوتها بكربلة.
1: قال لها شو تريدين اختي من القصور؟ قال لها شو تريدين اختي من القصور؟ تقول لها اسكت لا اسويهن قبور. تقول لها اسكت لا اسويهن قبور. على راسك.
0: تقول لها اسكت لا اسوي قبور.
1: بعد انا بنت الوزع عملاك بخور.

صفن هو وحرملة صوته بكربلة، صفن هو وحرملة وصوته بك دخلت الملا.

بعد ما عنده كلام الناصبين، بعد ما عنده كلام الناصبي سوى

من صاحت أبي اتحرك الصندوق من صاحت أبي ركضتي ورادت تشم أنفاسه فتحوا الصندوق شبقت راسه ركضتي ورادت تشم أنفاسه فتحوا الصندوق شبقت راسه ماتت بكلمة هلا صوت ماتت بكلمة هلا صوتها بكربلة دخلت المجلس ولا

لحيته زينة بتشمة وتبوس بركبته، زينة بتشمة وتبوس بركبته.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أدنى غيرك قصد. اي والله ما عدنا غير ابو علي. يا حسين يا واه من الدهر صفين ابوي. هلا يا حسين يا واه يا لسهلت مقصدنا.

عين يا حسين على عيني على عيني أغاتي إلى خادم الحسين الشاعر المرحوم الحاج عزيز القلقاوي الكربلائي

غيرك قصد يا حسين يا والينا من الدهر صفينا ايه يا سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا

جو يا حسين يا غاتي يا سهلت مقصدنا غيرك قصد ما عدنا اي والله بعد ما عدنا غيرك

كل هالصيفات الحلات يا حسين بيك انجمعت.

0: يا حسين يا واليني من الدهر صفينا.
1: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. Stevens.

0: أحلى أحلى بعد بعد
1: حرقة والخامة طلعت بالهامة حرقة والخامة طلعت

عدلل زينبية صحت يا الكافين هاي ابو

على جواده وقطع رأسه ورفع على رمح طويل، وإذا بالمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. زين العابدين قال لزينب: عم ارفعي لي عن طرف الخيمة. فقال لها: عم عظم الله لك الأجر،

الحرقة والخامة طلعت بالهامة ركضت بين الزلم صعبة علي علي

0: اقرا لا تسكت.
1: اروح لك فدوه فدوه فدوه صوتك.
0: هلا اقروا له صاحب الزمان اقروا له اقروا له.
2: Let's go.

سمعك عتابي ولو تطيح متوني ما يوقع حجابي خدي بدموعي ارتوى خدي بدموعي ارتوى

0: القية وجرحي ظل بلا دواء جرحي ظل بلا دواء
1: منو

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: مجانين احنا
1: مجانين مجانين مجانين مجانين
0: احنا. يلا سمعني صوتك بالله.

فواحد عباس وشوفه كتبنا بدي محفوفه يعيش بكل نبض دينا يعيش بكل نبض شكرا بالهم الا وتمنوا عنا نسلم

تفسير نحب ما نحب خير نعيش بنعمته خير فضل خير يغطينا فضل خير يغطينا بحي يسر حي

وإذا تهنا يدلينا وإذا تهنا يدلينا عطشنا وهو رفضنا عورينا وهو غصنا جرحنا وهو دفضنا وإذا تهنا يدلينا وإذا مجانينا

يلا قول مشاهدينا.

0: ارفع ايدك وصيح يا لا يا
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

طلعت البصرة كلها خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها السما وش قد عظيمة والكرم لا يقلها السما وش قد عظيمة

0: العاصمة
1: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

0: تشيكي اليوم.
1: اخواني اليمنى رجاء بلا حج ما اسمع بس اليمنى.
0: هاي العقل اللي تحكيك اليوم.

يوم تنظر عيونك تاكل ما شافت نوم.

يا ابن امه عقوم صابر. هلا

عنك رحنا وردينا الى الشيخ عبد الحسين ابو شبع. هاي القاتل اللي تحا

تقلك شحكي لك خويا يا همي اللي انساه.

نفسيا لا صوتك سمعت ولا ادري وين وشبحت عيني ولا انا شاهد بالعين متهشم ضلوعك يا اخويا صويا ولان راسك عيد شتالك ولان راسك عيد شتالك ونحرك يجري بدمه ولان راسك عيد شتالك اول نحر يجري دمه اول سمارد قلبك خويا وما تدري عقبك اجي

0: سوا سوا.
1: جارت الدنيا علينا عنك ريح. يا حسين يا ابن امي وانا بالحال. يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصي يا ودعت عند عيال وذكرت يا ابن امي الخيام بأطفال ذكرت

0: علي وجعه لبصواني وحدة ولا اخوة وياه اهتم بحاله وحالك لا اهتم باطفالك اجمي مصاب
1: يا ابن امي

0: غات وين غات
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصية وداعت عندي عيال وذكرت يا ابن امي الخيام بأطفال ذكرت العالي وشفت خلي الانذال وهلي وجعاني بصوانه وحدة ولا اخوة وياه اهتم بحاله وحالك لو اهتم باطفالك اجمي

هلا هلا جارت هالدنيا علينا. كم صار؟ عفتك بالحالة جسم غلت ربان عفت.

0: هلا هلا بك.
1: كرحنا وردي انا تشمم صاح وقضيت ذاك اليوم.
0: منو بالخدمة؟
2: لمن؟
0: لا شيخ عبد الحسين ابو شوقي.

افتك بالحالة جسم غالي تربان ظلت حامل عائلة ظلت حامل عائلة من العدوان.

الجغان صوانة بنار تلاب غيري ما حد طفاه انا لريحتي وطفوته وعن

0: وقضيت ذاك اليوم بالحال شو صار.
1: ممنون غاتي بالخدمة بالخدمة بالخدمة بالخدمة بالخدمة عيوني.
0: وقضيت ذاك اليوم بالحال ايش صار، اطفال متسحقة بخيل الاشرار وعيال

0: كم طيفي الضاع وتاه اركض من وادي الوادي ولس
1: بلا جواب بلا جواب
0: اركض من وادي الوادي ولساني بخوف ينادي اكم مصاب اللي شفناه وقضيت ذاك اليوم ويوم اكمل وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار

الشرار وعيال مسلوبة وخيم تلعب نار وقضيت ذاك اللي للأخطار أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أركض من وادي لوادي ولسان بخوفي نادي كم مصاب شفناه كم مصاب شفناه وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار.

الشرار وعيال مسلوبة وخيم تلعب نار وقضيت ذاك اللي للاخطار اطفالك اتفقد كم طيف الضاع وتاح اركض من وادي لوادي ولساني بخوف ينادي كم من صعب شفناه كم من صعب شفناه اصبحت وشلون اصبحت بيا روح اصبحت وشلون اصبحت بيا روح.

دون نروح تربي غيدة عيني وجفنها مشبوح، وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه، وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه، راحل شاني حامينا والشامت ظل خادينا، كم من صعب شفناه. اصبحت وشلون اصبحت بيا روح بغلوها

يبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راح الشان يحامينا والشان تظل خادينا كم مصاب شفناه ردنا نودعكم على القاع اجسام ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرينا بصيري خت ايتام ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرينا بصيري خت ايتام بنوح العرى ملي والحزن والالام بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه بصبر العليل الصابر وعليه السياط عداه عنو قوة دعناكم يا ابن امي وفارقناكم كم مصاب شفناه كم مصاب شفناه بالخدمة ردنا نودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام على نوق مرينا بصيري خت ايتام بنوح الهرى مل والحزن والالام بصبر العليل الصابر هو عليه السياط عداه عنو قوة دعناكم يا ابن امي وفارقناكم.

بكري ده ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت على ايد طالت علي ايد وغيدي حددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني

منكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسب وما حد ينهاه وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسار قباله كم من صعب شفنا عن حالي وعن حالكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسار قباله كم من صعب شفناه آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد لسان زيان براح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد لا اخدكم بعد ترفع عيوني آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد لسان زين براح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد ولا اخدكم بعد ترفع عيوني حال من كانت يسير على الهزل حال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون رحت يا ابن امي وبضلوعي النار من مصايبكم ومن جوري الاشرار خويا تنشدني على عيالك اش صار يا تقوم تشوف صدمتوني
شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، ابن مرجان على زينب جسر، وشام نذل وشام نذل صوت علم تون انكسر، وتدعي استعفت القوم وديونه. شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار، ابن مرجان على زينب جسر، وشام نذل وشام نذل صوت علم تون انكسر، وتدعي استعفت القوم وديونه. وشف الذاك يزيد بالنقمة عشد، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يريد لن يريد بمجلس يبيع الحرم، لن يريد بمجلس يبيع الحرم، يوم يعليها وتشوف عيونه. وشف الذاك يزيد من نزياد نقم، وشف الذاك يزيد من نزياد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يزيد لن يزيد بمجلس يبيع الحرم، يوم يعليها وتشوف عيونه. فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة خادمة يحبها الوادم يزيد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة يحبها الوادم يزيد، شوف اخو حضر قبته طاق الحديد، شوف اخو حضر قبته طاق الحديد، وهي ذبلت بالدموع جفونه. فاطمة فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة خادمة يحبها للوادم يزيد، شوف اخو حضر قبيته طاق الحديد، وهي ذبلت بالجف وهي ذبلت بالدموع جفونه.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

علي الخفاجي حسين أغلى إنسان عند ما يغيروني وبمحبتي في قلب ما يلوموني أنا أتحدى النواسب واللي عادوني عن طريق حسين أقل ما تمنعوني أنا

0: الله أنا عند حسين باكر هو عنواني ما وقفت بباب غيره ولا أدق ثاني أنا عند حسين باكر هو عنواني ما وقفت بباب غيره لا أدق ثاني تيهت يا ناس درب وهو دلاني تيهت يا ناس درب هو دل
1: بعد قول
0: تيهت يا ناس هو دلاني حق من اهتف وصيح حسين قراني حق من اهتف وصيح حسين قراني يبقى دمع ثوى

ماكو مثلك يا ابو اليم قاعدنا بس الحسين ماكو مثلك يا ابو اليم شيعي وابقى شيعي لو قطعوني شيعي وابقى شيعي لو قطعوني عاشق عاشق عاشق

حسين يا صرخة وجود المصدر هاتي اسمك الفايض محن عايش بذاتي اسمك الفايض محن عايش بذاتي منك استلهم شعور وأبدي كلماتي منك استلهم شعور

الحين ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، الما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، الما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه. وش كبر حظ لي يصير حسين محبوبة، وش كبر حظ لي يصير كبر حظل يصير باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة. ولي خدمة بوجه الأبيض تنمح ذنوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض شيعي وانطي عمري للما نسوني شيعي.

حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي حسين قبلتنا الشريفة ومجد ظل عالي يدق نبض القلب بسمه وأغلى كل غالي يدق نبض القلب بسمه وأغلى كل غالي عاهدا موت بخدمته ونسهر ليالي عاهدا موت بخدمته

0: ضبها ضبها.
1: إيه عاشق وحسيني هذا جنو، إيه عاشق وحسيني.

0: ونسهر ليالي معاهدا نموت بخدمته ونسهر ليالي احنا شيعة وهذا حبنا يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب
1: وينك وينك
0: احنا شيعة وهذا حب يبقى للتالي احنا شيعة وهذا حب
1: هذا حب
2: ابها

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

من صاب من مثلك حمل لعات، من صاب ولف طعنة رمح بالجسد، من صاب إلك منبر عزب كل قلب، من صاب إلك منبر عزب

0: ربي لا اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: ان من اهم مقاصد هذه الزياره الحسينيه هو الحفاظ على مبادئ الاسلام واحكامه وتعاليمه المقدسه.
2: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفا.
3: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

بس بيها جنش كبورها بخيمتك تبنيها وجروحك لها بجارحك مداويها. قول.

0: طابع ألم ريت على صدر السهم لا ما تعوف الخدم يا نجاتي يا نجاتي
1: يا حياتي قول
2: يا حياتي يا حياتي
1: كل عمر بيك انسجم.

0: قاسم الشاب اللي يخدمك يمشي وبعد واللي يحبك بالقيامة ونذر إلك هالعمر واللي يحبك بالقيامة ونذر إلك هالعمر ما تعوف وتعتني لغدا إلى كم قصر ما تعوف وتعتني لغدا إلى كم قصر خمسة باكر من جهنم بارد يحس من تمر بارد يحس على علي واللي يحبك بالقيامة ونذر إلك هالعمر ما تعوف وتعتني لغدا إلى كم قصر خمسة باكر من جهنم بارد يحس من تمر يا حنانك يا حنانك
1: قولها قولها
0: أحلى من القمر يا أعذب من النهر

خادم الزهراء ابو ابراهيم البغداد ابويا كون بعزائك مولا طم وقراية كون بعزائك مولا طم وقراية

اسحق الماء وبعد كون من موتن هامت مدمايه هاي احلى موته الجفن كون الرايه هاي احلى موته.

لما يا حسين هاي احلى موته الجف نكون الرايه تتمناها لولا موته الجف الله ما اوفي لو اموت حارق ذبح انسحك ما اوفي لو اموت حارق ذبح انسحك لو حوافر اعوجيه صدر ظهر ينطبر لو حوافر أعوجي صدر ظهر ينطبق حيرتني ذوبتني إلك فقط هالعشق إلك فقط هالعشق جننتني جننتني قولها قولها حسين الله بنحرك ذبحت الشمر شكرا حبيب العمر بنحرك ذبحت الشمر.

0: الجنوني شعد عاقلانا ويدالي
1: ارطم
0: حسين بعزائك عابس يسموني

0: شغل يالله يا المحبتك تسربي يا دمع يصب على الوجه يا المحبتك تسربي دمع يصب على الوجه ما أنوح زحمة منك سبع شهم من نول ما أنوح زحمة منك سبع شهم من نول قد أحبك يا نعمتي كفر إذا ما أجن كفر إذا ما أجن عمر بيدك بيد الأولى عمر بيدك قل له يالله يا الحبك أعظم درس يمضوي حتى الشمس يا الحبك أعظم درس يمضوي حتى الشمس فيك القلب ينترس ما عفتني يلا كربلائي كربلاء صيح صيح
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل هنا إذاعة جامعة المستقبل

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف جرونيوم.

عطراس والله خادم لخادم زوار الحسين واثق العيساوي لم لميت ربعي وغراضي وللمواكب جينا لم لميت ربعي وغراضي وللمواكب جينا وعلى الموعد

يا وقت اسرع شوية يلا وارحم حالي، سنة وحشة تمر علي الموكب يظل خالي. يا وقت اسرع شوية يلا وارحم حالي.

أصابع إيدي شمعة أتاني بعيني دمعة، أصابع إيدي شمعة أصيح وصوت سمعة، أصيح وصوت سمعة، هلا بزوار الحسين هلا، يلا عمي تضل عيني.

0: وعد وفاية عرفت وفتحت نفسها الجية المشاة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب.

السلام عليك يا سفير الله وابن سفيره، السلام عليك يا خازن الكتاب المسطور، السلام

السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين.

السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل

بأس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم.

بأبي أنت وأمي ونفسي، يا أبا عبد الله أشهد لقد

حقائق وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله. لبيك دا

ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أن

أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض. وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن أبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا.

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت على

صلى الله عليه. يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا

سقاك الحيا الهطال يا معهد الإنفي ويا جنة

تطفي فكم مر لي عيش حلا فيك طعمه ليالي أصفي الود فيها لمن

بسطنا أحاديث الهوى فانطوت لنا قلوب على صافي المودة.

تشتتنا ريب الزمان وإنه لمنتقد شمل الأحبة بالصرف كأن لم تدر ما بيننا أكوس الهوى ونحن نشاوى لا نمل من الرشف ولم نقض أيام الصبا وبها الصبا تمر علينا.

تعفيت يا ربع الأحبة بعده، فذكرتني قبر البتولة.

رمتها شهام الدهر وهي صوائب بشجو إلى أن جرعت غصن.

شجاها فراق المصطفى واحتقارها.

تنقسم حياة النبي صلى الله عليه وآله إلى ثلاثة أدوار. الدور الأول ويبتدئ من ولادته حتى بعثته، والدور الثاني ويبتدئ من بعثته حتى هجرته إلى المدينة المنورة، والدور الثالث ويبتدئ من هجرته حتى وفاته. وفي كل دور من أدوار حياة النبي صلى الله عليه وآله عطاء لا يحد، لأن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، أرسله لإنقاذ البشرية من الجهالة وحيرة الضلالة. وكانت الدنيا تترقب هذه الطلعة، لأن الواقع إذا رجعنا إلى تاريخ الأنبياء نجد أن المجتمع الذي يرسل فيه النبي يبعث فيه النبي مجتمع قبل بعثة النبي تتكاثر فيه المتناقضات، يعني تصبح الدنيا في مسيس الحاجة إلى الإصلاح، إذا انتشر الفساد وتكاثر البغي واختلت القيم وانهدت المقاييس عادة يبعث الأنبياء، لأنه لا ينبعث الهدى إلا حيث توجد الضلالة. المجتمع مجتمع قريش كان مجتمع بكل ما فيه متناقض، كل قيم فاسدة، مجتمع يعتمد على أوضاع شاذة، مجتمع ينخر فيه الجهل والمرض والخرافات والانحلال والفساد. والله عز وجل اختار لهذه البقعة من الأرض أن تحمل أضخم رسالة عرفها العالم. جماعة من تجار قريش قاعدين حول الكعبة الشريفة، وأقبل حبر من أحبار اليهود وقف على رؤوسهم قال: يا معشر قريش، لقد طلع هذه الليلة النجم الذي يولد معه محمد. فلما رأى تباشرهم، شافهم تباشروا بذلك، قال: مهلا، أما والله ليسطون بكم سطوة يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فتفرق القوم، أقبلوا يمينا وشمالا يسألون هل ولد مولود، إلى أن انتهوا إلى دار عبد المطلب، فأخبروهم أن آمنة صلوات الله عليها والدة النبي قد وضعت النبي. فقال بعض قريش: أدخلونا عليه. وقال ذلك الحبر: دعوني أرى. فأقبل نظر طويلا، لما نظر هز رأسه وخرج. فقالوا له: ما هذا؟ قال: إنه هو الذي وعدنا به. نفس العلائم أو السمات التي ترويها لنا الكتب أو ترويها لنا الآثار مجتمعة في عطة الأضواء طبعا على ولادة النبي. فأنا ما أريد أستعرض ما يقوله المؤرخون أنه ليلة ولادته غاضت بحيرة ساوة، فاضت وفاض وادي السماوة، تهدم إيوان كسرى، طلعت نجوم لم ترى من قبل، ورجمت الشياطين ومنعت من استراق السمع. هذه كلها في واقع الأمر غيبيات، وسواء صارت أو ما صارت مجيد النبي كراما، في الواقع النبي في غنى عن ذلك كله. لما ولد، ولد أمل الإنسانية الجديد. طبعا لما نشأ، نشأ وين؟ يتيم الأبوين قطعا، بعد ذلك والدته توفيت، عاش في حجر عبد المطلب سلام الله عليه، وعبد المطلب كان يتخذ معه مواقف تلفت نظر قريش. في هالفترة عبد المطلب شيخ العرب، سيد الأباطح، عبد المطلب كل قريش تذعن له والعرب تذعن لقريش، لكن مع ذلك إذا دخل النبي وهو طفل آنذاك يقوم له عبد المطلب عن مكانه ويجلسه في مكانه ويقول: إن لولدي هذا شأنا عظيما. نشأ صلى الله عليه وآله وترعرع وليس إلى جانبه أحد يألفه، ما كان يألف أحد، كان ينعزل.
كان يخرج ينفرد وحده بالصحراء يطالع في النجوم يطيل التأمل. يعني أكو بوادر في حياته لفتت أنظار المجتمع له، وبالذات مجتمع بني هاشم، أخذ يلحظ على النبي سمات ما كانت موجودة في أولادهم السابقين. مثلا عادة الصبي يألف إلى لداته، النبي لا، كان ينفرد ويهيم بالشعاب وينظر يمينا وشمالا. اليهود سلطوا الأضواء على أنه هو هذا النبي الموعود. عبد المطلب سلام الله عليه وأبو طالب رضوان الله عليه، كلاهما لما شافوا الأضواء سلطت بدأوا يراقبون النبي، يعني ما يتركوه وحده، يبعثون معه من يرعاه، إذا أراد يطلع إلى جنب من يرعاه. حتى يوم من الأيام تاه النبي عن الطريق في رجعته من الصحراء. لما تاه جاء أبو طالب إلى أخيه حمزة ابن عبد المطلب، قال له ضع يدك على قائم سيفك واجمع بني الفضل وبني هاشم، وكل واحد من عندكم يكون إلى جانب رجل من قريش، إذا لم نجد محمد أو شاكته شوكة ليمتشق كل فرد منكم حسامه وليضعه في عنق صاحبه. وفعلا خرج بالصحراء، أقبل إلى أن انتهى إلى مكان وجد النبي صلى الله عليه وآله تحت شجرة يستظل بظلها وقد غلبه النوم، فأخذ بيده وأقبل به. والآية تشير إلى هذا المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى، آواك في بيت عبد المطلب، ووجدك ضالا، يعني تهت عن الطريق. وإن كان المفسرين مع الأسف بعض المفسرين الأخر يقولون وجدك ضالا، يعني كنت مشركا قبل البعثة، يعني كنت تعبد صنما قبل البعثة. وهذا المعنى في واقع الأمر ما يجوز على النبي. ليش ما يجوز عليه؟ لأنه ينافي أساس، يعني ينافي هدف البعثة وهدف الرسالة. لو كان النبي يكون يمكن أن يكون مشرك قبل البعثة ترتفع به الثقة، يعني ما تبقى ثقة في نفوس الناس به إطلاقا. لو يجي ويبعث بعد ذلك هو كان قبل ذلك مشرك، يقولون له أنت بالأمس كنت تعبد الأصنام، اليوم تنهانا عن عبادة الأصنام، ماذا طرح عليك من التحول؟ أي من ناحية. من ناحية ثانية، الحالة اللي يتلبس بها قبل البعثة، إذا كان أكو بها بعثة أصنام، هذا شرك وهذا ذنب، وهذا الذنب يترك أثر على القلب والشكل. يعني هو أكو فرق بين من كان غارق بالذنوب ويتوب، أو بين واحد نظيف أساسا ما عرف الذنب قطعا. بعدين العصمة في واقع الأمر احنا ما نقصدها لشخص النبي، العصمة في واقع الأمر نقصدها للنبي باعتبار مبلغ. النبي إذا لم يكن معصوما يتطرق الخلل إلى التبليغ، ولذلك احنا بعض الناس ما نؤمن أنهم كانوا كتاب وحي. أكو جماعة نسب لهم كتابة الوحي، كتاب الوحي معروفين زين، أما مثلا مثل معاوية احنا ما نؤمن أنه كاتب وحي. الرجل ليش كاتب رسائل تمام، مو كاتب وحي، لأنه احنا نريد للوحي اليد الأمينة، يعني الوحي زاد السماء للبشرية للإنسانية، ولازم يمر على اليد الأمينة حتى تتسلمه. والنبي إنما يكون معصوم لأن ينقل زاد السماء للأرض. على العموم ووجدك ضال، النبي ما يكون مشرك قبل البعثة. زين، الآية تشير لهذا. فالأضواء لما سلطت من قبل اليهود على النبي، بدأ أبو طالب وعبد المطلب والهاشميين يراقبون النبي لئلا يتعرض له اليهود. استمر النبي على هذا المنوال، وتلحظه عين جده. جد عبد المطلب توفى وعمره 8 سنوات. من بعد ذلك اللي عهده وتربى إلى جانبه أعمامه أبو طالب والحمزة ابن عبد المطلب، وحتى أبو لهب أحيانا. أبو لهب أحيانا كانت الدركة العصبية فيقف إلى جانب النبي، لكن بمقدار ما تروح عن فورة العصبية يعود إلى منواله الأول. استمر النبي إلى أن تزوج بخديجة. الواقع زواج بخديجة سبل للإسلام،
شنو السبل؟ وضع تحت ايد النبي ثروة ضخمة، وبدأ النبي يمهد بيها. يعني اكو نقطة احاول الفت نظرك الها، النبي قبل البعثة مو معناه ما يدري ان راح يبعث ابدا، نبي مؤهل ويعلم، لان الارهاصات اللي كانت تأتيه والرؤيا اللي كان يراها كلها كانت أدلة وقرائن بين يديه على أن راح يكون هو المنتخب الذي سيبعث لهذه الدنيا ويحمل مشعل الهداية. فبدأ النبي لما انتقلت إليه خديجة، يقول بعض المؤرخين ساقت إلى بيت النبي 40,000 بعير، زين، وساقت إلى بيت النبي من بدر الدنانير والدراهم ما لو وضع، إذا وضع بعضه على بعض يتحول إلى تل، بحيث لو أن شخص يقف بهذا الجانب وشخص يقف بالجانب الآخر لا يرى أحدهما الآخر. ونادت، أمرت مناد فنادى إن جميع أموالي ملك لمحمد، يتصرف بها كيف أحب. ولذلك كان النبي يحن لها الذكرى وفي لذكراها ذكرى عجيبة، بحيث إذا مرت بذكريات خديجة يهتز النبي من أعماقه. ففي يوم واحدة من النساء قالت له: إيش دعوة؟ ما هذا؟ إنك تذكر هذه المرأة وتكثر من ذكرها، وهل هي إلا عجوز حمراء الشقين وقد أبدلك الله بخير منها؟ قال لها: كلا، ما أبدلني الله بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد سائر النساء. كان النبي واقع وفي لذكراها وفي لمواقفها، لأن وقفت إلى جانب النبي كل بالإعداد إلى تلقي الحدث العظيم. ما أن صار له من عمره الشريف، مر عليه من عمره الشريف 40 عام، هبط عليه جبرائيل في أول سورة كما ذكرت بالأمس، وهو في غار حراء. الواقع هذا الغار غار حراء، مسألة مو مسألة أرض، لكن المسألة مسألة ذكريات. هذا الغار يجب أن يكون مهوى من المكان الجليل المقدس الذي أراد الله عز وجل أن ينطلق صوت الحق منه، ونزلت أول آية، وهنا ينتهي الدور الأول من حياة النبي ويبتدئ الدور الثاني. طيب، النبي بعث، نزل عليه جبرائيل يحمل أول سورة. منو كان إلى جانبه؟ يعني أول نسمة رفعت كلمة لا إله إلا الله إلى جانب النبي، من؟ الإمام علي بن أبي طالب، هذا لا يقبل النقاش إطلاقا، وإن كان حاول بعض المؤرخين أن يلتف على القضية، حاول أن يقوم بعملية التفاف، قال أن علي بن أبي طالب تمام أول من أسلم، لكن أول من أسلم من الصبيان مو من الكبار. أولا هي الحقيقة يعني من الغلط نقول علي بن أبي طالب أسلم، الرجل هو ما عرف الشرك حتى إطلاقا، يعني هو الرجل مش إسلام يعني الانتقال من حالة إلى حالة. الإمام علي ما عرف الشرك إطلاقا. الإمام علي نشأ على صدر النبي، الإمام علي انولد وعمر النبي 30 سنة، رأسا لقف النبي أخذ هو، كان يحمله على صدره ويجيبه إلى غار حراء، وكان يتولى تربيته، يتولى تطهيره، ويتولى شرب اللبن، ويتولى غسله، ويتولى رفعه على صدره إلى جانبه يهز مهده، ما يفارقه إطلاقا. فكان يأخذه إلى غار حراء ينفرد معه وعاش وياه. ولذلك العبارة المألوفة في كتب المسلمين كرم الله وجهه، يعني رفع وجهه عن السجود لصنم، ما عرف السجود لصنم إطلاقا، بل بالعكس هو عاش لحظات التأمل. هاي السنين الأولى من حياته قضاها إلى جانب النبي، قضاها إلى جانبه. ولذلك أول فم تحرك بكلمة لا إله إلا الله بعد فم النبي هو فم علي بن أبي طالب، وأبيات الميمية هو بالذات يثبت لنا بها المعنى،
يقول سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. لأنه عندما انبعث النبي الإمام علي على روايتين، رواية عمرها 7 سنوات ورواية 10 سنوات. هسا قد يقول واحد أن إسلام الصبي شنو؟ هل يعتبر إسلام؟ ترى هذول يعني هالبيت الناس مو التفوا حولهم يجي مشتهايين، لا التفت الناس حول هالحول. احنا شفنا النبي عامل ذولا معاملة مو معاملة ترتبط بسنه وبصغر وكبر. مثلا البيعة، شنو رأيك البيعة؟ عقد من العقود، وإحنا نعرف إجماع المسلمين أن العقد ما يقبل إلا من البالغ الكامل. يعني الآن واحد لما يريد يبيع ويشتري العقد ما يصح إلا من واحد بالغ، إذا واحد بعده مو بالغ ما يجوز مبايعته ومشاراته إلا بشرط أن يكون آلة، يعني مثلا أبوه مودي أو أمه موديته، مبالغين، وإلا العقد ما يقبل إلا من البالغ. البيعة عقد من العقود، شلون النبي قبل بيعة الحسن والحسين؟ والحال الحسن كان عمره 7 سنوات والحسين عمره 6 سنوات. فالمسألة يظهر صغر السن وكبر السن بالنسبة هالفئة، لهالفئة ما كان يعني ما أقول بالحسبان، نبه لي، يعني الإدراك عندهم كامل في سن مبكرة. المهم هذا الموضوع ما أريد أتعرض الآن، بس للإشارة إلى النبي قبل إسلام أمير المؤمنين، وأخذ علي بن أبي طالب إلى جانب ونزلوا معا من غار حراء. النبي راح إلى بيته والإمام علي سيفه بيده لا يبارح بيت النبي. هذا الدور الواقع مر به النبي في شدة، هو والرواد الأوائل من المسلمين. يعني قليل كان النبي يطلع بهالدور من بيته ويرجع إلى البيت وهو سالم من جراحة، قليل نادر. إذا ما يرمى بسهم يرمى بحجارة، إذا ما يرمى بحجارة يوقع له بحفيرة من الحفر اللي حفرت في طريقه وغطيت. وهالحفائر بطبيعة الحال، هالحفائر بأجمعها ما كانت تثني، والعقبات ما كانت تثني، بالعكس كان يستمد عزيمة وكان أصلب من الصلابة نفسها. يخرج يجي إلى مجتمعات قريش يصيح أيها الناس والله لقد جئتكم بخير، ما جاء به وافد إلى قومه، انبذوا عبادة الأوثان واتجهوا واعبدوا الرحمن. طبعا النبي ما كانوا يقدرون يدنوا له إلا من بعد، حجارة قلت لك تجي أو سهم من بعد أو حفيرة محفورة. ليش؟ لأنه أبو طالب ما طول حي ما حد كان يقدر يدنو إلى النبي. الرواد من المسلمين يختلفون عن هذا، الرواد من المسلمين بالعكس كانوا يتعرضون إلى عذاب ويتعرضون إلى ملاحقة. وصل الأمر بملاحقة الرواد أن انتهى الأمر بهم إلى حالات مرعبة. يعني أنت قد تسمع عبد الله بن مسعود كان يطلع أبو جهل، هذا العبد الصالح أحد القراء السبعة الصحابي الجليل، يطلع أبو جهل ليضربه إلى أن يترك يوشك أن يموت. بعضهم كان يرتفع لحمه مع الشياط، بعضهم أسلم للعذاب حتى مات. استمر النبي أكثر من مرة يدخلون عليه أصحابه يقولوا له ولو كان إحنا قليلين أعطينا مجال نقاتل، يقولهم لا الله لم يأمرني بذلك، انتظروا. إلى أن نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بعد ذلك النبي أذن لهم بالهجرة، وبعد الهجرة أذن لهم بالقتال. فهالفترة فترة التأسيس، النبي قال يومية كلما يمر يوم هو يزداد صلابة، ومجتمع قريش يزداد صلابة أيضا بوجهه. ما لانا مجتمع قريش إطلاقا، ما أطفى القياد للنبي، كلما يحاول النبي أن يهديهم يزدادون غيا وعنادا. إلى أن يقول الإمام علي استدعاني رسول الله يوم قال لي يا علي ادعوا لي آل الفضل وادعوا لي بني هاشم، لأن نزلت عليه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين. الأول الأمر انطلق إلى بيتك، خلي بيتك سليم وخلي بيتك قاعدة للانطلاق وخلي عشيرتك قاعدة للانطلاق، وفعلا جمعهم النبي. يقول إمام علي كان عندنا جدي،
قد رأس غنم صغير يعني مبكر، يقول لي ذبحت للجدي، وأمرني النبي هيأت عش من اللبن، هم عددهم 40 واحد وجوههم يقول جمعتهم أقبلوا. قال لي النبي اشتوي لنا فخذا، قلت له بس فخذ؟ قال لي بلى. يقول اشتويت فخذ واحد وجبت عش من اللبن وضعت الفخذ، وإن أحدهم لا يأتي على ذلك كله، واحد من عندهم وكافي هذا ما يكفي واحد. يقول وضعته بين أيديهم، يظهر النبي راد يستعمل سلاحه أمامهم، راد يشعرهم بأن مو مجرد دعوة، لا السماء تؤيده في ذلك، راد أن يبين المعجزة. وضع الفخذ ووضع عش اللبن، يقول أكلوا وشربوا وصدروا شباعا ولم ينقص منه شيء. أخذ يلتفت بعضهم إلى البعض الآخر، قال لشد ما سحركم ابن أبي كبشة. ثم قاموا وطلعوا. في اليوم الثاني قال لي يا علي اصنع لنا كما صنعت بالأمس. يقول اشتويت لهم أيضا فخذ وعش من اللبن وضعته. لما أكلوا وفرغوا قال لهم النبي لو أنني أخبرتكم أن وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا بلى نصدقك. قال والله لقد جئتكم بلا إله إلا الله، ويحكم إن الله أعد النار لمن عصاه وأعد الجنة لمن أطاعه، اتقوا الله، من منكم يطيعني على هذا الأمر، على أن يكون أخي وصفيي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ فقام له أبو لهب عمه قال تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآية أو السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الكاملة. وطلع راح. اليوم الثالث يقول هم دعاهم، يقول أنا لما قال من منكم يعينني على ذلك، على أن يكون أخي وصفي ووصي ووزيري وخليفتي من بعد، قم. قال أجلس يا علي. يقول كرر القول، قم. قال أجلس يا علي. بالمرة الثالثة أمسكني من رقبتي، وكنت أصغر القوم سنا وأحمشهم ساقا، فأخذني من عنقي قال هذا أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون وقالوا لأبي طالب إنه يأمرك بإطاعة ابنك، وانفضوا عنه. ورجع النبي. طبعا هالسخرية الاستهزاء عادة تفل من عزيمة الإنسان، يعني الإنسان ينهار أمام هاي المثبطات. النبي بالعكس رجع ويرى أن وضع له بداية، استطاع أن يضع بداية، استوى بدأ يأخذ تأثيره ورجع. خرج ليلا إلى مجتمع مكة، وقف فنادى أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فجاءته الحجارة عن بعد، حاول أبو جهل أن يقوم بعملية، ودال واحد ليغتاله بيد عمد من حديد، والنبي جاي بطريقة إلى الكعبة ضربه بالعمد فشجه. حمزة بن عبد المطلب كان بالصيد، رجع سأل عن النبي قالوا له بالبيت. حمزة أنا ذاك مو مسلم كان. رجع قال ما بالك يا ابن الأخ؟ قال قد صنع بي أبو جهل ما ترى. قال والله لأرضينك منه. أخذ بيده وأقبل، وجد أبا جهل جالسا بين مجتمع قريش، فتخطى الرقاب وأخذه وضع عنقه تحت رجله، وكان بيده قوس، ضربه بالقوس حتى حطم القوس عليه وأشبعه جراحا وسالت الدماء من أجزاء جسمه. قال أيرضيك هذا؟ قال بلى، جعلك الله ذكرا لنا. وما فاتح النبي، نعم ما فاتح بموضوع الإسلام، إلى أن بعد ذلك حانت الفرصة فاتحه بالإسلام فأسلم، ولقب النبي، أعطى ذلك اللقب أسد الله وأسد رسوله. فالنبي في هالفترة تعرض إلى آلام غريبة في الدعوة. وقف المجتمع بوجهه، قريش ازبأرت عليه، لكن ما كانت تصور قريش أن محمد راح يكون له شأن يوم من الأيام، وبحيث يذلها هي وكبريائها فيضعها، أو هي وكبريائها فيضعها تحت رجليه.
في واقع الأمر هالدور مر على النبي، وكل همه أن يركز كلمة لا إله إلا الله، كل همه أن يجد رواد يحملون الدعوة. وفعلا حصل، لأن صارت الهجرة، صار لقاء الأنصار للنبي في بيعة العقبة، جماعة أيضا أخر من الأنصار إجوا إلى النبي في دفعة ثانية ولقاهم النبي وأرسلهم أمامه إلى المدينة، هاجروا يعني وطدل قاعدة بالمدينة وقاعدة بمكة. وهبط عليه جبرائيل في ختام هذا الدور الثاني يأمره بالهجرة، فاستدعى عليا قال: يا علي، إن الله أمرني أن أضجعك مكاني وأن أهاجر. قال: يا رسول الله، إذا نمت مكانك أو تسلم؟ قال: بلى. قال: نفسي بنفسك الفداء، وروحي لروحك الوقاء. ورحم الله الكعبي يقول: ومناقب لك دون أحمد جاوزت بمقامك التقييم والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة، ووقيت ليلته وبت مناصرا بالنفس أو مواسيا بالنفس، لا فشلا ولا رعديدا، رصد الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا، ونزل في تلك الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وخرج النبي، وخرج معه أبو بكر إلى الغار، وهاجر النبي وأبى أن يدخل المدينة حتى يأتي علي بن أبي طالب بضعينته، وكتب إلى النبي أن يأتي بالضعينة، كتب للنبي أن يأتي بالضعينة، وفعلا انتقل بالضعينة. وإلى هنا يبدأ دور ثالث من حياة النبي، تقدر تسميه هذا الدور، سميه الدور اللي انتعش فيه الإسلام وأخذ أبعاد كاملة، واللي انطلقت كلمة لا إله إلا الله، واللي تجسد الإسلام سيوفا تذب عن الدين إلى أن أرست كلمة لا إله إلا الله. الواقع النبي صلى الله عليه وآله في هذا الدور تمت الفتوحات على يديه، يعني صارت أول واقعة، واقعة بدر أذل الله بها كبرياء قريش، وتبعتها الوقائع الأخرى، ونزلت آيات السماء تتلاحم آية من بعد آية، تكامل نزول القرآن، والنبي أكمل التشريع المدني والتشريع الجنائي والتشريع الاقتصادي في هالفترة، لأنه تجسد هالمعنى في دولة، يعني صارت حدثت للمسلمين دولة، وبدأ النبي يجسد إلى أن أراد الله لقاءه وأحب لقاءه. النبي أراد هالتعب وهالعناء ليروح، يعني راد يختم ايامه بان يوطد. شلون يوطد؟ باي معنى؟ اخر احنا نعرف من الاشياء ثابته في تاريخ المسلمين وفي الشريعه ان المسلم ينبغي له ان لا يبيت الا ووصيته تحت راسه. زين، القران الكريم امر بالوصيه، الوصيه واجبه، نبه لي. النبي ما يمكن يطلع من الدنيا هو يامر المسلمين بالوصيه وهو يطلع بدون أن يوصي، هذا شيء يعني التناقض عينه. النبي وقف في أكثر من مورد ومورد وروض الأذهان لقبول مجيء الإمام علي إلى الحكم. نبالي ليش روض الأذهان؟ أقول لأن علي بن أبي طالب عنده رصيد مو مريح بالنفوس. علي بن أبي طالب ما خلى لبيت من بيوتهم إلا وفيه نضح للدم، ومو سهل قبوله أبدا، ولذلك تعب النبي كثيرا، النبي تعب كثيرا في ترويض الأذهان لقبول مجيء الإمام علي عليه السلام. فلا تنسى اليوم يوم عبارة الإمام الصادق، يقول: لما توفي جدي رسول الله بات أهل بيته كأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأنه وتر الأقرب والأبعد. فعلا وتر الأقرب والأبعد، تصور بدر وأحد والهراس وخيبر والنهروان وقبلها صفين، كف تطيح بها ويندر كاهل ويد تجاز ويجدع العرنين، هذا رصيدك بالنفوس، فما ترى يحبك المذبوح والمطعون. ومن البداهة والديون ثقيلة في أن يقاضى دائن، ويحاول النبي هالمعنى أن يستل من نفوسهم ويقولهم: ترى إنما قاتل بأمر السماء، إنما قاتل بأمر الله.
فصارت واقعة غديركم لما رجع النبي من حجة الوداع، خطب الخطبة الشهيرة، ومن بعد الخطبة استشهد بهم، قال: أناشدكم الله، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: اللهم اشهد وأنت يا جبرائيل فاشهد. أولست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. 3 مرات كررها، وبالثالثة رفع عليا حتى بنى بياض طيهما، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وأمر المسلمين أن يدخلوا عليه فيهنئوه بإمرة المؤمنين، ودخل عليه الصحابة بأجمعهم. والغريب أن تلقى لك مؤرخ، ما أعرف أنا ذول المؤرخين الواقع ما يحترمون عقولهم ولا يحترمون الموضوعية والأمانة. يعني مثلا تلقى لك مؤرخ مثل أحمد شلبي، يفرض صاحب في كتابه تعريف التاريخ والاقتصاد بالنسبة للإسلام، يقول هذا حديث الغدير ما حد يعرفه، ما يروي إلا الشيعة. غريبة غريبة. والحال هذا عشرات، مو واحد واثنين، لا، يوصل إلى مئات من رواة المسلمين، مو مسألة واحد واثنين. بس احنا الحكم الشرعي ناخذه من رواية واحدة، الحكم الشرعي ناخذه من رواية واحدة آخر، مو القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وورث سليمان داود، فهب لي من لدنك وليا يرثني. مع ذلك باقي المذاهب الإسلامية يقولون أن النبي ما يورث، ليش؟ استنادا إلى رواية أبي بكر. فخذوا حكم شرعي خصصوا به القرآن كله من رواية واحدة، و400 600 راوي ما تقبلهم أنت، ما تقول ذولا ما حد يرويها، هاي ترويها كتب الشيعة. مثلا أين أمانة التاريخ؟ أو أين العلم؟ طيب هذا ونظائره، يقول وين هذا غدير الخطة؟ أنت وين يا أخي؟ أنت مخك وين؟ مو أنا وين؟ هذا التاريخ مملوء، الدنيا مملوءة. نعم، بين يديك التأييد، اقرأ، اطلع شوية شوية، حاول أن تقرأ، فلسف الأحداث، ارجع ورا الخلفيات، هالحاجز اللي موجود مخك عبره، وخليك موضوعي، ادرس دراسة موضوعية. احنا ما نقول علي ابن طالب ابن عم الله ابدا، ولا نقول ان الى ميزه، نعم، مو بشر، بشر من البشر، لكن بشر اهله الله لحمل الرساله، مو الشكل. اذا كان كذلك ادرس لهذا الرجل، ادرس خلفياته، ادرس مواقف النبي. يعني شنو اللي يكون ان النبي يقول للعلي ابن ابي طالب لما تاخر عن غزوه تبوك، يقول: اقبلت وعيناي تطفحان دموعا. قلت له: يا رسول الله، بعض الناس يقولون انما اخرتني استثقالا لي. فالتفت للنبي، قال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ طيب، الصحابة يرجعون من غزوة من الغزوات، يقولون للنبي: إن علي بن أبي طالب اصطفى بعض الغنائم. علي بن أبي طالب أخذ من حق من الغنائم، من الغنيمة، قبل أن يرجع إليك. شال النبي رأسه لهم، قال: إن عليا مني وأنا منه، دعوا لي عليا، دعوا لي عليا، دعوا لي عليا، لا يشكون أحدكم عليا، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحبه. طيب، النبي اللي يقول لي في أكثر من مورد ومورد: حربك حربي وسلمك سلمي، من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان، ومن أبغضك فليس له نصيب من الإسلام، أنت أخي ووزيري وصفي وخليفتي من بعدي. مع ذلك يقول لك: وين النبي؟ ما عنده نص. وين النص؟ ليش علي بن ابي طالب ما طالب بالنص؟ مطالب، مطالب علي بن ابي طالب، يعني يخلي النبي مشجع بالارض، النبي بين اظهر المسلمين، والنبي بعد الى الان استوى، فاضت روحه المقدسه، واهل مفجوع به. علي بن ابي طالب

شفته يصلح بس يصلح بس. قال لي انظر يا ابن عباس كم تساوي؟ والله ما تساوي نعل بالية. قال لي إن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافته، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. الرجل يعني شنو يشير يجيب من الخلافة؟ يعارك عليها علي من؟ شنو الهدف؟ غير يريد يقيم حق ويدفع باطل؟ على أي حال بمجرد أن فاضت روح النبي الطاهرة بعد مسجى صار الاجتماع، رجع أبو بكر من السنح وتبعه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب والأنصار مجتمعين بالسقيفة قاعدين يتداولون شلون موضوع الخلافة، وفجأوهم الجماعة وصار صارت الأحداث اللي ينقلها التاريخ مفصلة بالسقيفة. اجى الخبر للإمام أمير المؤمنين قال ما كنت لأدع رسول الله مسجا وأذهب أطالب بحقي. قال مو سلوك، على أي حال يصير اللي يصير. فعلا الإمام سلام الله عليه ظل، وظل النبي 3 أيام يلا دفن، من بعد الصلاة عليه صلوا عليه المسلمين، ومن بعد الأحداث اللي جرت في تشييعه وتوديع أهله إليه، ومن بعد ما دفن الأمر منتهي آنذاك، الأمر انتهى وبويع أبو بكر بالخلافة. ومن اللي بايعوا مبدئيا؟ 2 تمت البيعة، الواقع الخليفة الثاني وأبو عبيدة بس. الإمام علي عليه السلام الموقف مترقبة ومتوقعة تماما زين، ولذلك رد الفعل عنده شنو كان؟ أنه امتنع ما وصل، قال لهم أنا مشغول الآن في إعداد جمع القرآن، القرآن الكريم أجمع به، لأن كان متفرق، كأنه لما توفى النبي القرآن مكتوب على اللخف، مكتوب على رق الغزال، مكتوب على الدفة الكتف، مكتوب على بعض الحجارة، قام يجمعه ويقارن وألف كتاب، ومو يعني قرآن غير قرآن المسلمين، لا هو هذا القرآن حيث. هو نفسه قرآن المسلمين، زائد شنو؟ أكو شروح اللي كان يسمعها الإمام علي من النبي، تفسير الآيات، لما تنزل آية النبي كان يقول هاي معناها كذا وكذا وحكمها كذا، الإمام علي ثبت التفسير، ثبت التفسير أكمله وما طلع. وأكد لك الإمام علي كان يرى أن الخلافة حق الطبيعي بلا شك في هذا، ولا نقاش ولا يناقش في هذا أحد. لكن الإمام علي صار بين عاملين، إما أن يشق وحدة المسلمين، يمكن يعطي فرصة لأبو سفيان أن ينصب هبل على قبر النبي مرة أخرى، أو لا يصبر وصبر وصور إن حالته. قال وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. على كل حال أعود للموضوع، النبي في دوره الأخير نزل به الوجع يوم السبت، طلع استخبر لأهل البقيع، يوم 21 صفر نزل به الوجع، واشتدت عليه العلة في آخر يوم من أيام يوم 28، وهو روايتين، رواية يوم الخميس ورواية يوم الاثنين، كان الأكثر أن يوم الخميس. ولذلك يقول عبد الله بن عباس كما يرويها عنه البخاري ومسلم والصحاح، يقول الرجية كل الرجية ما حال بين النبي وبين كتابة الكتاب يوم الخميس، وما يوم الخميس كان يبكي حتى تبل دموعه الحصباء. قالوا له ما الخبر؟ قال دعا النبي قال علي بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. فقال المسلمون هلموا للنبي بكتاب، وقال بعضهم لا تأتوا حسبنا كتاب الله. فقال عمر دعوه إنه يهجر. العبارة اللي هذبها البخاري قال كلاما معناه غلب عليه الوجع، تنازعوا عني النبي، لما تنازعوا قال النبي قوموا عني، لا ينبغي لنبي أن يحدث عنده تنازع، قوموا عني. وانطوى على نفسه واشتد عليه، اشتدت عليه الشعور بالألم بعلته، وكان بين الآونة والأخرى يرفع الغطاء عن وجهه يقول حبيبي جبرائيل عند الشدائد لا تخذلني، ثم يقول رفقا بي ملائكة ربي، ويقول اللهم هون علي سكرات الموت. وقال يا علي ضع رأسي في حجرك، فوضع رأسه في حجره، وأقبلت فتنادي وأبتا من ربه ما أدناه وأبتا جنة الفردوس مأواه وأبتا جبرائيل ينعاه وأبتا. اجت إلى المصرع باللحظات الأخيرة، ألقت بنفسها على صدر النبي في أول مرة بعد النبي ببقايا

حياة أشار لعلي نحاها المرة الثانية من بعد ما فاضت روحه انحنت عليه تقبله حتى غمرت الجسد الكريم الصدر الذي طالما انححنا عليها ذلك الثغر الذي طالما قبلها في جبينها انحنت عليه تشمه وتقبله. آخر لحظة اجتمع أهل بيته عنده إلى أن ارتفعت روحه إلى الملأ إلى أعلى وأقبل الناس يهرعون ينادون ورسول الله ونبي الله. ضجت المدينة ضجة واحدة ورجعت ابنته فاطمة معها طفلاها حسن وحسين. بعدين لما حملوا جثمان النبي للمواراة اقبلت وراء الجنازة التفتت الى المسلمين قال

التراب وصلت إلى القبر، جلست عند القبر تأخذ قبضات من تراب القبر، تقول ماذا على من شم تربة

كان المكان الأثير لديها الذي تذري دمعتها عنده هو قبر أبيها رسول الله. تأتي إلى القبر، تجلس عند القبر، تندب أباها. دخل

ليلا او نهارا. بنى امير المؤمنين بيتا سماه بيت الاحزان، كانت تاخذ بيد حسن وحسين تندب اباها الى ان يجن عليها الليل، ترجع بيد الحسنين تؤب بهما الى الدار. تمر على قبر النبي قليلا

قبلك يا بمرعوني. اخذت العنة تشتد عليها، اصبحت ضجيعة فراش يغشى عليها من الالم ساعة بعد ساعة، الى ان دنت منها الوفاة. ارسلت خلف علي احضرت، قالت يا علي ان في صدري وصايا تختلج. قال هاتي. قالت اذا انا قضيت نحبي ووضعتني على المغتسل غسني بثيابي، لا تكشف عني فاني طاهرة مطهرة، اتخذ لي نعشا. كانت قد وصفته لها اسماء لما رجعت من الحبشة، كانوا يحملون الجنازة وتبين اعضاؤها من تحت الثياب. اتخذ لها نعشا وهو اول نعش عمل بالاسلام. قالت يا علي لا بد للرجال من النساء، اذا انا قضيت نحبي واردت ان تتزوج من بعدي عليك بابنة اختي اماما، انها تكون لولدي مثلي، اجعل لها يوم وليلة وللحسنين يوما وليلة، لا تصح في وجهيهما ولا تنهرهما، انهما يصبحان يتيمين منكسرين، بالامس فقدا جدهما واليوم يفقداني. واخر وصية قالت ادفني ليلا اذا نامت العيون وهدأت الاصوات، لا تدع احدا يحضر غسلي والصلاة علي، اني شاكية منهم الى ابي رسول الله ولاحق بابي. عند ذلك اشتد عليها النزع، سجى امير المؤمنين الى القبلة، اسبلت يديها ورجليها وفاضت روحها الطاهرة. شرع علي بن ابي طالب ينفذ وصايا واحدة واحدة الى اخر وصية، اخرجها ليلا بعد ان انصرف عامة الناس ومعه عدد قليل من الذين شيعوها، اقبل بها الى القبر، انزلها الى القبر، اهال عليها التراب وجلس على شفير القبر يخط الارض بانامله.

0: من بعد ما دفنها توجه الى قبر النبي، قال: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة بجوارك والمختار لها سرعة اللحاق بك. قال: يا رسول الله، عن صفيتك صبري، ورق عن سيدة النساء تجلدي، الا ان لي بالتأسي بعظيم فرقتك موضع تعزن، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك، وفاضت روحك بين صدري ونحري. يا رسول الله، لقد ردت الوديعة واسترجعت الأمانة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: الصبح إلى منظر، الضحك إلى منظر، العصر الأصيل إلى منظر، الليل ونجومه إلى منظر، منوع الوقت منوع. تيجي مثلا إلى طعوم الفواكه، طعوم الخضر كلها منوعة، أما اللحوم منوعة. تيجي من جملتها، يعني من جملة ما أعطانا الله عز وجل فيها، أعطانا التنويع في كل شيء حتى لا يعترينا ملل. من جملة التنويع شنو؟ هاي الجبال، النبات اللي بها غير النبات اللي بالسهل، النبات الجبلي غير النبات الشهلي. الآن أكو أشجار بالجبل تحمل لون من الطعام غير الأشجار اللي بالسهل. السهل إلى نبات والجبل إلى نبات. شنو الغرض من هذا؟ الغرض حتى هذا اللي نسميه بني آدم يرضى عن الله عز وجل، مو راضي عن الله. وهالنعام اللي بين يديه، ويا هم يا ريت، يعني يا ريت يعترف بقصوره. لا، مو يقول له الله عز وجل لموسى: يا موسى إن لي ولعبادي لشأن أخلقهم ويعبد غيري، وأرزقهم ويشكر غيري. في رزقه هو يقول انا شنو؟ منو من يقول رزقني هذا؟ كعبي، هذا كدي، ها؟ يقول انت مو تشوف فلان عبقري قدام عينك من الصبح يطلع الى الليل ما يحصل له درهم، وتشوف فلان واحد اصلا ما يعقل اي طرفيه اطول، تحيري منين تجي ليه الفلوس؟ مسألة رزق ما لها علاقة بعبقرية ولا لها علاقة بذكاء. مسألة الرزق مسألة تخضع لحسابات أخرى، ها؟ ما لها دخل بالحسابات اللي نعرفها. فأنت ما يرزقك الله عز وجل ليش نسبة لغير الله؟ أي مو أكو أحيانا نسبة إلى نفسك، يقول لك والله أنا تعبت وربيت ودبيت عرقي، تمام كله صحيح هذا، لكن أنت مجرد سبب طبيعي. اللي خلق هو الله، اللي زرع هو الله عز وجل. هيأ لك الخير في شكره، اعترف بعطاء الله عليك. ارزقهم ويشكر غيري، واخلقهم ويعبد غيري. هو ينسب الرزق لمن؟ ينسب الرزق الى العباد، ما ينسب الرزق الى البشر مثل المفتقر. مش هو ما يحسب حساب ان هاي القدرة على الحركة اللي هو يستخدمها في الحصول على الرزق، منين لك القدرة على هالحركة؟ يعني انت ما تشوف قدام عينك اكو بعض الناس يريد يشيل رجله ما يقدر، ها؟ مصيب مبتلى، يريد يشيل رجله ما يقدر، يريد يتحرك ما يقدر، بعضهم يريد يمشي ما يشوف، ومشلوب منه نور بصره. اللي منحك الطاقة النعم بأجمعها، هاي مو مدعاة لأن تشكره، مو مدعاة لأن تعرف أن الله هو الواهب المنعم. أصول الأشياء وضعها عندك، ها؟ بالباري عز وجل يقول: جعلنا فيها رواسي شامخات. هسه نظرية الجبال ليش وضعت بالأرض؟ شنو هي مثلا؟ إلى الآن أنا ما شفت ترى التعليل يعني ناهض، قد بعض المفسرين يعللها يقول لتعديل حركات الأرض، كأنه أشبه شيء بالدفة مال السفينة اللي تعدل حركات السفينة بالبحر، هاي الجبال كذلك تعدل حركاتها بالجو. ايه رأي هذا لبعض الشاشونه يساعد عليه العلم هذا او ما يساعد عليه العلم ما اعرف، لانه ما يطلع عن حدود اختصاصي، ما اقدر يعني ما العلماء ايش يقولون في مثل هاي الحاله. لكن قطعا اكو اشياء نعرفها عن الجبال، نعرف ان الجبال هي عباره عن نوع من الانتفاخ في قشره الارض، وتحت راح يكون اكو منفذ ينجي من عند الماء الساخن او الماء البارد. بنفس الوقت الجبل راح ينوع لنا النبات، راح ينوع لنا المناخ، راح ينوع لنا الارض، هذا كله نعرفه. اما الحكمه وراء ذلك شنو؟ علينا ان ندعن ان الخالق حكيم. نعم. وجعلنا فيها رواشي شامخات، يعني جبال عاليه بعد، واسقيناكم ماء فراتا. طيب الماء الفرات شو يعني؟ اسقيناكم ماء فراتا يعني الماء العذب، نبه لي، الفرات العذب. اما اصبح يطلق على النهر من باب ان احد المصادق او ابرز مصادق هذا المفهوم النهر هذا، والا الفرات كل ماء عذب اسمه فرات، لكن النهر اطلق عليه لفظ الفرات لعذوبته. طيب عندنا روايات، وحتى من جملة من يذكرها رواية القرطبي ايضا. قرطبي يقول اربع انهار من انهار الجنة، شيحون وجيحون ودجلة والفرات، يعتبرها من انهار الجنة. جيد، هسه شنو معنى من انهار الجنة؟ يعني تنبع من اين، او بعض الرواية يقول يقطر فيها في كل صباح من ماء الجنة. مهما يعني الامور الغيبية ما بيها مسرح للفلسفة، نتعبد بيها. يعني هيجي روايات ما نقدر نفلسفها ونعللها، كل ما عدنا نقول انها واردة هالرواية، ان هذا الماء ماء عذب وان من المياه المباركة. لكن احنا نعرف شيء، نعرف ان هذا النهر الفرات الى علاقة باهل البيت، الفرات الى علاقة متينة باهل البيت، لانه ورد في كثير من الروايات انه نهر يحبنا ونحبه. نبه لي، وارد عن ائمة اهل البيت اننا نحبه ويحبنا. وبعد عندنا الان في احكام المولود، لما مولود ينولد عندنا من الاحكام اللي نصنع لها فقهائنا ان يحنك بماء الفرات، يعني اول شيء توصل الى فمه للطفل قبل ان ياخذ من اللبن، توصل الى حنكه الى فمه قطرات من ماء الفرات، لان مبروك هذا النهر فيه بركه وفيه شنو معنى نهر يحبنا ونعنا. ترى هاي العباره الها مدلول شويه، العباره الها مدلول وما حد اتوسع فيه لانه قد يؤدي الى وضع الايد على بعض الدنابل. نعم، بس المهم ان هذا النهر كان اهل البيت يحبوه. جيد، احنا عندنا المياه تتفاضل والاراضي تتفاضل، والله جعل لنا الارض كفات لحياتنا ولوفاتنا، واعطانا الماء، المياه تتفاضل والارض تتفاضل. خلي نشوف الليلة، احنا ما نزال بعدنا نعيش اجواء شهادة ابي الشهداء ابي عبد الله. خلي نشوف شو اختار الله عز وجل لهذا الشهيد ولاصحابه الذين زارتهم عائلتهم ووارت رؤوسهم في هذا اليوم. خلي نشوف ما اختار الله لهم. اختار الله لهم هالماء، هذا ماء الفرات، واختار لهم تربة كربلاء، هاي التربة المقدسة الطاهرة التي عبر عنها الامام الحسين: وخير لي مصرع انا لاقيه. المكان اللي راح اصرع به الله اختاره لي، جعل هذه التربة، هذه التربة وهالنهر خلها رمز يرتبط تماما. وين يرتبط؟ بأبي عبد الله الحسين بالفعل. ولذلك تلقى هاي التربة حرص الحسين على ان يوصل لها من اول يوم، من طلع خرج باصحابه واجى الى ان وصل الى هذا المكان، يسألهم ما اسمها، قالوا له العقر، قال اعوذ بالله من مشمها مشمها، الى ان قالوا له كربلاء. قلهم انجدوا، ها هنا محط رحالنا، هاي التربة اللي راح تقترن بيش، راح ترتبط بمشاعر شيعتي واهلي، ترتبط بي وبتلك المشاعر. وفعلا الان اذا اجى لفظ كربلاء رأسا يندفع الى شنو؟ يندفع الى ذهنك او يتبادر الى ذهنك معنى الشهادة والشموخ والبطولة. يا كربلاء يا عبير الجراح وجهو الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وابدع في رصفه المعجبي، سيبقى الحسين شعاعا على اصيلك والشفق المذهبي. فعلا التربة هذه اللي ضمت ماذا؟ ضمت هذه الاعضاء الكريمة. مو يقولون المسلمين بصورة عامة يقولون ان التربة التي ضمت جسد النبي اشرف بقاع الارض، والحسين جزء من النبي، جزء من رسول الله، بنص رسول الله حسين مني وانا من حسين. اذا التربة اللي ضمت الحسين ضمت جزءا من النبي، اخذتها الشرافة. وفي واقع الامر احنا اذا اكو عندنا حرص على هذه التربة نريدها تعيد الى اذهاننا معنى الشهادة وعنفوان الرجولة اللي مثله الحسين على كربلاء. في اليوم ما مو عندنا رؤوس مقطعة، لا، عندنا اصوات تتعالى بالعزة والاباء التي وضعت بالتراب اللي اليوم ارجعت لاهلها. اي شي تعيد الى اذهاننا، تعيد الى اذهاننا ذلك الموقف المتمرد على الباطل بعد. واليوم شنو؟ ماء الفرات. واثنين هن واجهن الزوار اليوم، تربة كربلاء واجهت عائلة الحسين، والفرات واجه عائلة الحسين. الفرات لما واجه عائلة الحسين ايش خاطبه؟ خلينا نسمع نشوف شي خاطبه زين العابدين. وقف عليه، مر عليه اليوم، شاف الفرات يجري، خنقته عبرته، قال الى الان الى الان تجري يا فرات.

لنا يا من إذا ذكرت لديك أرضلة لطم الخدود وللمدى يهمل مهما مررت على الفرات فقل لا بعدا لشاطك يا فرات فمر لا تحلو فما كلامي ولا مري. خلي الامام السجاد واقف على الفرات ونجي نتبع خطوات زينب في طريقها الى قبر ابي عبد الله. وقفت على القبر يا ابن امك حياة امك الدهر قعد وحاشيني يا خلسة ابن ايامك ترد لي وتسليني وخل بسمال على شبابك تمشح دمع البعيني والناس ما تمر لي اجلها يا مهلي روح

0: بعد مش بس مشوار تجري دموعها ويتام انا شبه دموعهم بيدي ودمع بالقلب الشجام ولا مرت علي ذكراك وحققت لك مجروحي انا خليل بالجيطوب حتى اشبع من طيوبك عليك تعودت عيني بكل ساعة تشوفك شنه البصر يا ابن امي لا ترجع ولا عوبك جالت على قبور اخوتها وين وضعت راشها على قبر ابي عبد الله لا تريد ان ترفع الراس تشم العبير تتشوف اخاها من وراء الرمل اخويا من اليسر داون لبيتك اربعين ليال فارقتك تابع ان تقوم اقبل اليها الامام قال عم قومي قالت الى اين قال الى المدينة قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة المن اعود اعود الى ديار خالية اترى يعود اللي الزمان بقربكم
1: ايها كمال المال القرب اخواني شوية نتوجه الى الله في هذه الليلة الكريمة نتوجه بهمومنا وتطلعاتنا الى الله بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا ربي بالدماء الطاهرات يا ربي بمصارع آل محمد ارحمنا وأهلنا يا الله يا ربي فرج عنا اللهم اقض حوائجنا من على مرضانا بالعافية لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
2: قالوا في الحسين

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

0: عيد فدوى
1: والله خادم لخادم زوار الحسين واثق العيساوي لم لميت ربعي وغراضي وللمواكب جينا لم لميت ربعي وغراضي وللمواكب جينا وعلى الموا

يا وقت اسرع شويه يلا وارحم حالي، سنه وحشه تمر علي الموكب يضل خالي. يا وقت اسرع شويه يلا وارحم حالي.

الشمعة أتاني بعيني دمعة أصابع إيدي شمعة أصيح وصوت سمعة أصيح وصوت سمعة هلا بزوار الحسين هلا يلا عمتي ضلع

الوفاية عرفت وفتحت نفسها الجية المشاية.

0: قماش
1: الراية
0: الراية وصل قماش لكن بيها سر وحجاية الراية وصل قماش لكن بيها سر وحجاية بس قرب موعد الخدمة يرف قلبها الراية يلا يحركها هواكم يا زوار وغلاكم يحركها هواكم يا زوار بقت روحي وراكم بقت روحي هلا هلا هلا بزوار.

0: حياك الله على التعب، يستاهل الحسين، تضل عيني.
1: يا الحسين انت رمكم.

0: اسمع اسمع
1: سمع بكم وجاني وعلى الموعد لقاني سنة قاعد والتاني سنة قاعد والتاني هلا بزوار الحسين
0: سبوا عين الدروك.

والفراش اللي بي عطركم من وقت مديته من وقت اي ولدي والجيران واهلي والعرف لميته ولدي والجيران واهلي ماني خيت انا على روحي بيكم تنخيته سمع بيكم وجاني على الموعد لقاني سمع بيكم وجاني على الموعد لقاني سنة قاعد وتاني هلا بزوار الحسين.

انا ويصح واني انا ويصح واني الله يتباهى بعددكم يزود امكاني مكان بعيني يكبر زرعت وياكم اثمر المهم ارضيكم اقدر المهم ارضيكم اقدر هلا

0: بسواق ريل حسين. اسمع هذا
1: يقول ان كان بيته وكان خيمه لو غرف ابنيها كان بيت كان بيته وكان خيمه لو غرف ابنيها المهم روحي وسيعه من المكم بيها المكان بملقى أهلا والهلا براعيها المكان بملقى أهلا والهلا عيد عيد وياه.

0: هلا بزوار الحسين. اسمع
1: بربعين حسين خادم للخدم حسبوني.
0: اي والله تشرف.
1: بربعين حسين خادم للخدم حسبوني، والله لو بيدي يا زاير امطي حتى عيوني. كون احط لك كل شي غالي بسفرتي ومعوني، ما اريد انصيت اريد خدمتي قبلوني، ما اريد انصيت اريد خدمتي قبلوني.

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

شنو مين الاكرام صرنا

من عقبك يا مظلوم. دار الدهر بينا من عقبك يا دار. شلنا بين الأكرام صرنا بسبب الظلام. الى شيخ عبد الحسين ابو شبع. يا

صار مالي صوت سمعه وشباع طلب والاسترحام وش لقى وعدها بس ارامل ويتام شهالقسوة بقلوب العيده

ذاك لاح هذا طفل سيحقه ذاك لاح خالي طاريدي ونار سالبي ونهيب ويش صار داري لدهار بينا حتى لوت

وبهال ارض ابدانكم عفنا وبدموعنا يا

صبرنا عليك لنعيب شفناه وبهالارض ابدانكم عفناه وبدموعنا يا ابن امي ودعناه السلابه والشتى على رحنا وياه ما فارقنا يا حسين لا

يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي، يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي، راحين حسين ويسرى ولعيالي، على الأرض جسم الراس عد شتالي، بيد الأمير يسلم بهالحالة، يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي، رايحين حسين ويسرى ولعيالي.

راسك تعالي يشير يستلم بيه وجاء

دار الدحر بينا يا حالي ومصاب وغربتي يا حالي ومصاب وغربتي مجلس ابن زياد تصبح

يا حالي ومصاب وغربتي مجلس ابن زياد.

جانب راس ابو فاضل وصاح نوب جانب راس ابو فاضل وصاح هذا اخوك البطل فوق النهر طاح شنتي تفتخرين بيه الفخر راح شنتي تفتخرين بيه الفخر راح

شفنا هذا وذاك شي راويني كوفة جت أخذت عوائلها بسلام كوفة جت أخذت عوائلها بسلام وإحنا قالوا للسبيل ديرة الشام لا أهل

رحت ويا العايلة ميسريني رحت ويا العايلة ميسريني شقلت يا هلي بار العايلة شقلت يا هلي بار العايلة زينا بالحملة مصايب كربلة تشوف كل الطفل تشوف كل

نصياط المستمر على العيال نصياط المستمر على العيال النقامة تجفي لذب الأطفال وصلت الشامل أسيرة على

0: جاعنا جوار ميسرين يزيد جاعنا جوار ميسرين راد يجعلنا هداية يا حسين يزيد جاعنا جوار ميسرين راد يجعلنا هداية يا حسين جيت اسولف لك بيوم الاربعين جيت اسولف لك بيوم الاربعين وحال قبرك بينك وما بيني يزيد جاعنا جوار ميسرين راد يجعلنا هداية يا حسين جيت اسولف لك بيوم الاربعين وحال قبرك بينك وما بيني وحال قبرك بينك وما بيني
1: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة
2: نمشي مع الحجة باسم الله نبديها كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها

0: الأرض ونمشي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل.

حيدر الخفاجي. أكو بكل بقعة من هالقاع وفاية نطول حسين دمهم ونطوي حجاية. أكو بهالبقعة من هالقاع وفاية من هم نطول حسين دمهم ونطوي حجاية. من الأهواس رفت للخدم راية من الأهواس رفت للخدم راية اي من الأهواس رفت للخدم راية اي من الأهواس رفت للخدم راية من الأهواس رفت للخدم راية جو يوم 40 حسين مشاية جو يوم 40 حسين مشاية. حلفوا لا يموتون حلفوا ما يتعبون حلفوا لا يموتون حلفوا ما

هذه كل عام ثورة وإحنا خدام ثورة هذه.

تحدينا المصاحب والخطر كله. تحدينا المصاحب والخطر كله، ضيع

خدم ترى الزوار تفرح لو خدم أحلى أيام بالموكب قضيناها على أحلى أيام بهاي الخدمة عد الزهرة نتباها بهاي الخدمة عد الزهرة خدمة كل شي منذور خدمة للي شي زور خدمة كل شي منذور خدمة للي

من أقصى الأراضي الشوق يدفعنا. ما شاء الله، هلا هلا. من أقصى الأراضي الشوق يدفعنا، تفرقنا الدول وحسيا يجمعنا، تفرقنا الدول.

0: تفرط ما تدور
1: لا تسكن
0: من تفرط
2: ما
0: تدور كم جلاد حاول قبل يمنعنا

0: يذبحنا ونسي يذبحنا ونسي صرخة وحسينة صرخة نبقى وياه صرخة
1: وحسينة
0: لا تتعب لا تتعب

تعبت اختم. اي بعضهم ينتقد ومن المشي يسخر، احنا اش ما حكى واكثر بعد نكثر، احنا اش ما حكى واكثر بعد نكثر، اذا ذبحوا

أبقى

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

نغمة المشاعر. احنا شلنا رايات وفى بكل مدينة. احنا شلنا رايات وفى بكل هلا هلا هلا برضه.

بخدمته وكشخ كل شبينه نكشخ بخدمته كشخ كل شبينه هلا

الله نعوف دربه هيهات ينسمع رفضنا نعوف دربه هيهات ينسمع رفضنا يا هلا يا مشاي

0: كل ابي اندي انا هذا خه
1: عيد عيد عيد عيد هلا بزوار ابو علي هلا

الله باربع عين الضعوف من سبيها جايه رايا رادة معود واحنا شلنا رايه باربع عين الضعوف من سبيها جايه رايا رادة معود واحنا شلنا

0: إدارة جامعة المستقبل. العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذا تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

على بيت هم عندك رد علينا لو انت

خلنا عندك رد عليان. لو انت مأمن بيه جاوبني.

0: ذكرك
1: يا انت
0: نستمر بيه. شوي نصفي الجو وجاي نطلب.

الأبرار يخاطب الجيل يقل له قوم وتطور ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان هالفكر وعلى

راحت الكل من سئلك لا ظلت بالأذهان.

0: كلما اقتربنا من الأربعين
1: زاد القلب ألما
0: وزاد اللقاء لهفة.
1: طريق الحسين،
0: كعبة المؤمنين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

والبصرة لحسين أول قافلة والبصرة أول قافلة عباس عباس ينادي ها يا زاير حسين.

حان المشي حان منهم ينعرف حان المشي حان منهم ينعرف تتحضر الناس بده يوم الزحف تتحضر والبصرة لحسين أول قافلة والبصرة لحسين أي عباس عباس ينادي بكربلة يا زائر

يلا ونفتح ونفك الأبواب نفرشة ونمسح للموكب نروح يلا ونفتح ونفك الأبواب نفرشة ونمسح والزهرة يا ناس قلبها نفرحة والزهرة يا ناس قلبها نفرحة بعد والزهرة يا ناس قلبها نفرحة وإحساس الحسين لا تجرحة وإحساس

القاصد الزور كل شي ولا تهم واللي ينتقد بيك هذا شي يفتهم. يا القاصد الزور كل شي ولا تهم واللي ينتقد بيك هذا شي يفتهم. ما يسوى كلمات لا تنطي حجم، ما يسوى كل وبخدمتك هاي منهم تنتقم وبخدمتك

0: الرحشين
1: يا زاير
0: يا زاير حسين
1: نتشيم هواي لو شفنا العدد 20

20 ملف للطيب الغالي علي علي علي تركي الهاشمي. نتشيم هواي لو شفنا العدد, نتشيم هواي لو شفنا العدد, نتشيم هواي لو شفنا

لحسين كان يوم الحشر مبعوثة لحسين كان يوم الحشر قبل أربعين تجيب فارغ صبر قبل أربعين تجيب فارغ صبر بر وبحر صار سواد بكل شيء طيب وعطر ياس منهم ينتشر طيب وعطر ياس منهم ينتشر أجرك يا مشاي كبير تحصله أجرك يا مشاي كبير تحصله عباس عباس يناد هلا هلا يا ساير حسين ما شاء الله. اي تتصافى القلوب واحد شيعتك من تمشي مو

العناوين كلها بحضرتك ذوب العناوين كلها بحضرتك خطوات الأجدام تغثل عادتك خطوات الأجدام تغثل عادتك يا الحاقد اليوم قلبك نشعله يا الحاقد قلبك نشعله عباس عباس هلا يا سايره

0: يا جاير حسين لو ميت هلا حباس حباس ينادي كربلاء ما شاء الله يا جاير حسين لو ميت هلا
1: قبها قبها
0: ما شاء الله يا جاير حسين يا جاير حسين
1: فدوة صدرك يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان نظرة نظرة مولاي
0: يا جاير حسين هلا ويا هلا حبا حبا
1: صوتك صوتك

تكذوب العناوين كلها بحضرك خطواتي الاجدام تغث العادد خطواتي الاجدام تغث العادد تكي الحاقد اليوم قلبك مشعله يا الحاقد اليوم قلبك مشعله عباس عباس يناديك هلا هلا هاي رحشين هاي رحشين يا سايق يا سايق

0: أعداك ما همنا المنع. وقت المنع ذاك ما همنا المنع. ما يطغى طاغوت أكثر نندفع. ما يطغى طاغوت أكثر نندفع. من هاي الأجواء لا ما ينشبع. من هاي الأجواء
1: لا ما ينشبع.
0: يتعطل شلون ياهو يقتنع. يتعطل شلون ياهو يقتنع. والباري ندعي دربنا يطوله. عباس عباس يا ساير حسين هلا وميت هلا. حدوة حدوة سمع للحجة سمع سمع.
2: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى. تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة. حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: العمر منذور للمشي، وعاشور كل شي باسم حسين بالوجود يدور.

الفقرة سامر نجمات الليل يا علي من قلبه يا علي من حبه يا حب هذا اللي يبدي بخيل يا

وجودي لخادم أهل البيت الموفق حسن الترابي.

0: قال بالعشق هالعمر مندور
1: قالوا في الحسين.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

أكبر من قصة ماي خير الآية من موروث أهل الفطرة لعدهم صحبة ويا العباس اسمع اسمع من موروث أهل الفطرة لعدهم صحبة ويا العباس لو رادوا سر ما يطلع يحشو ينباب لو رادوا سر ما يطلع يحشو ينباب ما طلبوا حاجة من أحد قالوا زحمة من العباس ما طلبوا حاجة من أحد قالوا زحمة من العباس المتفضل كان عليهم بس الله

0: الله الله
1: أكبر من قصة ما.
0: خادم خادم ما أسمع الأعد ما أسمع ليش ما أسمعها. وروحكم وروحكم.

اسمع لحد يستغرب حرمة بشيلتها على الكفال. وصلت لك ها؟ وصلت لك؟ لحد يستغرب حرمة بشيلتها على الكفال. مو بس زينب لا أمك وأمي شافن الكفال. من الطف لها الساعة متلوق الغير الكفال. من الطف لها الساعة متلوق الغير الكفال. سلمة بكبره ويتكفل الله يا هذا الكفال.

من خادم خادم وأشرف من يعطش بستان الحب يمطر عباس السقاي يروح لكم شراية شراية من يعطش بستان الحب يمطر عباس السقاي من نهر جفوف البطف يتفرع خير السقاي شريان الغيرة الأبهر ياخذ من قصة السقاي والسبع بحور تبل

وفل بالطف يتفرع خير السقار شريان الغيرة الأبهر ياخذ من قصد السقاي والسقار.

خير العب شعر شعر الحبيب سيف الجناح الطوير جاوي. اسمع هذا البيت بقلبك. سين الجنة بهالدنيا سين الجنة حفظته سين الجنة بهالدنيا. قوله قوله ما اسمع. سين الجنة عندك اعلى. حسين الجنة بهالدنيا وعباس اصبح باب حسين. حسين الجنة بهالدنيا وعباس اصبح باب حسين. واللي يريد يطوب جنة لازم يطرق باب حسين. الجنة بهالدنيا وعباس اصبح باب حسين.

والعند الحاجة وصعبة يقعد يبكي بباب حسين، والعند الحاجة الصعبة يقعد يبكي بباب حسين. حدر باب أحمد علمه ومثل الكافل باب حسين.

0: هاي خير العب ها ها يلا خير العب ايه اكبر احرق احرق ايه خير
1: خادم اسمع هذا البيت اسمعه عباس الصحبة تسوى بين الوادم والشباك عباس الصحبة تسوى بين الوادم والشباك لما انت طردنا الدنيا يمد جفوفه من الشباك
2: بروح لاسمك مولاي ابو فاضل ارفع لي ايدك دق صدرك
0: عباس الصحبة تسوى عباس

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: قصدت قبور إخوتها زي ما بعد غابتها، قصدت قبور إخوتها.

0: زينب بعد غيبتها جوابك بعد روحي. زينب بعد غيبتها قصدت زينب بعد غيبتها زينب بعد غيبة قصدت قبورك مظلومة ومعلومة مظلومة وما مظلومة قصدت قبورك. اذا ما حافظ المستهل والطريقة اعيد لك البيت اعيد لك المستهل خادمكم
1: البيل خدير مضرب مثل للناس
0: لا تستعجب الله
1: هاي البيل خدير

وقاص زينب وما أدراك ما زينب. بيت حيدر علي وأخت القمر عباس. بيت حيدر علي

0: ما ظلومة وما مظلومة ما
1: قصدت.

0: بارك الله.
1: قصدت قبور إخوة زينب بعد غيبته زينب
0: يا حبك الحسين.
1: قصدت قبور
0: مظلومة ومهضومة
1: مظلومة
0: مظلومة
1: مظلومة مظلومة. قصدت قبور
0: خادم ومن شعره البيست السعيد الصافي.

ستر خدلي الشرف تنقاس بيه.

صريخ زينب بعد غيبتها زينب بعد غيبتها انقص الله يقضي حوائجكم زينب.

0: الله يوفقكم بحق الحسين.
1: شافت كربلاء ومني البعيد حني.
0: الله ليش يا أختي الحسين، إحنا إذا من بعيد نشوف قبر الحسين لو نروح لرضا من بعيد دموعنا تجري. ساعد الله قلب الحوراء زينب.

0: ينكب بصر الصابر اتمنى وانا يذوب من عيد حيل صخر ولت وانا يذوب من عيد حيل قلب ولت على اخواتها العقيلة تنشدت عنت من حنتي وسمعتها قامت تحناقتها من حنتي وسمعتها قامت تحين ناقتها مظلومة
1: مظلومة
0: مظلومة, مظلومة.

0: الله يقضي حوائجكم زينب.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
3: عهد منا حبيبي يا أبا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
2: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: ذاك القبر بستان يا وردة الأحزان،
2: بعد على صدر حسين ينتظرك العطشان.
1: ذاك القبر بستان يا وردة الأحزان،
2: بعد على صدر

0: الصف يا رقي ينتظرك العرشان.
1: بعيني خدمتكم اغاتي شاعرها الموفق المخلص خادم الحسين زيد رضا الشيرازي اغاتي.
0: بلكت راس ابوكي وياك

باسمك يمد ايده باحساسه يدور على راسه عبد الله راسه وين ينتظرك العطشه

عطرك لون ما راح عبد الله ما يرتاح، عطرك لون ما راح عبد الله ما يرتاح، ولا انت ترتاحين ينتظرك العطشه، روحي وجر سهمك

زينب من أخوها حسين بالطاف قدمت مهرة. اسمع اسمع فدوى أروح لكم. زينب من أخوها حسين بالطاف قدمت مهره

اطرج علي يوصل عبد الله لا يزعل لو انت ما تروحين ينتظرك العطشة عطرج علي

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. ما يمشي.

0: الله الله الله من تطفون بكل حزن وادفع على بابه
1: ابو فرقد حيدر حميد العماري
0: من تطفون بكل حزن وادفع على بابه اقرا والزياده

عزام الخدم ليلة على ليلة والسفرة عشرة بالدروب كلش طويلة والسفرة عشرة بالدروب كلش طويلة حتى العلاج نوزع لعيون العليلة حتى العلاج

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

بيني وبيني مشى يا روح ورايت بكفيني هذا العهد كل عام بيني وبيني مشى يا روح ورايت بكفيني خليني بجنون العشق خليني حيوم خليني بجنون العشق خليني الله صدقني عن حسين ما تلهيني صدقني عن حسين ما الله صدقني عن حسين ما علي هذا العهد كل عام بيني وبيني مشى يا روح ورايت بكفيني خليني بجنون العشق خليني بجنون العشق الله او صدقني عن حسين ما تلهيني.

شاعرها المخلص ابو حسن علي الخفاجه. الله اهل

انا صحنا بعلى او نقطعها لو ما زارتك رجلي انا نقطعها لو حيهم نقطعها لو ما زارتك نقطعها لو ويلي وخلت شهد الثايه نوصل كربلاء ما

الله منعوفة للموت المشي منعوفة منعوفة للموت المشي منعوفة منعوفة للموت المشي منعوفة لو طاح كل شي عود وطعت جفوفة لو طاح كل شي عود

وحسين جنة ملتقانا نشوفه وحسين جنة ملتقى الله وحسين جنة ملتقى الله أو نعشق شراية نوصل كربلاء موعدنا بالصاية نوصل كربلاء العشق شراية إذا كدت موعدنا

عام وعام من عونه صار الف عام وعام من عونه اهل الملام اشعدهم يلومونه اهل الملام الله صار الف عام وعام من عونه اهل

صار الفعام وعام ما من عونه.

من أنا الحسين الكاتب المحبوب ما عوف حبك يا شفيع ذنوبي أنا الحسين الكاتب المحبوب ما عوف حبك يا شفيع ذنوبي.

مشاية شباب شباب شباب لا تبرد لا تبرد.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: من تلم روحك تفاصيل الجرح.

خطوة قلبك تندمر، تشعر بكل خطوة قلبك. اتعب أول خطوة ربك ودي شكرا بدمعتي. اتعب أول خطوة ربك ودي شكرا بدمعتي، قلة توفيقك جعلني واحد.

ما شاء الله تشعر بكل خطوة. شاعر أهل البيت الموفق حسنياً علي الكعبي عمي. شو ما تصيح لك دمعة أوقف فرصتك هاي الدموع. اسمح اسمحها بقلبك حتى إن شاء الله تمشي وتظل ببالك. ما تصيح لك دمعة أوقف فرصتك هاي الدموع. استثمر الروحية وادخل

أوقف فرصتك هاي الدموع، استثمر الروح يا وادخل قلبك بحالة خشوع، شوف راس المولى راجع لكن شلون الرجوع، راس

0: شفته تنزف والجروح بجبهته.
1: أي أيوة والله رحم الله تلك الصخرة التي كانت لنا.
0: عين زين العابدين

0: خطوة قلبك يندمر تشعر بكل دلي قلبك على المصيبة وخذ روحك للنحيب واختصر عمرك بدمعة تطيح على الخد التاريخ.
1: بس اسمع هذا،
0: اقرأ ما خلف الضريح وعيش لو على السليل. ها هنا قبر الحسين المات عطشان وغريب.
1: هذا البعد، هذا هو هذا.

0: باب الحزن.
1: ليش؟ ثلاثة أيام الحسين بلا دفن.
2: اي والله متعين عليك مولاي.
1: امشي مجروح وحزين وانكسر بالأربعين، تشعر بكل خطوة قلبك ينذبح.
2: فدوا روح لكم على الدموع. اي والله هنيالكم وبالعافية عليكم. تشعر

تجاوب بفجوة. وصل لي صوتك. رحم الله والديك. ما شاء الله. سلم أمرك. خليك في الماردة تعبكم فجوة. الله يعلي الشام. هادي. تشعر بكل خطوة قام. ارفع ايدك ودق صدرك فدوة. تخيل المشهد ببالك حين توصل للضريح. العقيلة شلون وقفت على القبر وقفة جريح. سوت جمعة

وقفت عالقبر وقفة جري جمعة آلام المصيبة بكلمة وبدمعة تطيح مخدرة ومعصوم كنا صرنا مسبية وذبيح صرنا مسبية من على الناقة هويت أم الخدر

خجلك انكسارك ارخي عينك للبكاء وفقد بضعن الرسالة آية صعدت للسماء الضعن ما برقية الضعن ما برقية ما اجت تلك كربلاء الضعن ما برقية ما اجت تلك كربلاء بالطش تلاقت ابوها ملاقه دمعات ودماء ويلاه ويلاه لا يخجلك انكسارك ارخي عينك للبكاء وفقد بضعن الرسالة آية

عن الرسالة آية صعدت للسماء الضع عن ما برقية ما اجت الكربلاء الضع عن ما برقية ما اجت الكربلاء بالطشت لا

0: الكربلاء الضعن ما في رقية ما اجت الكربلاء بالطش تلاقت أبوه لا قدمعات ودماء
1: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة
2: نمشي مع الحجة باسم الله نبديها كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها.

0: من المسبية شكرا من المسبية للفاتح الحسيني شكرا من المسبية للفاتح الحسيني ما قصرت عزوبية وترفعون الراية.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: من هنا بعد خدمتك.
1: تحكي لك واسمع من زينب، تحكي لك واسمع

وحدة على الصدر الحسين يا علي، وحدة على الصدر الحسين.

0: طيحين وهذه ولوح الصدر الشمال.
1: من الى شيخ عبد الله.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا ابا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: القرن السابع الميلادي اللي كان في زمان الحسين، شنت أنا أتمنى بذاك الوقت جار الحسين. القرن السابع وأحلى مدينة وكلها سكينة، أقضي حياتي جوارك وانسى هلي. جار وخادم وتمر أمامي حبيبي ومامي،

عيننا حر. قرن السابع ماكو شي صعب عليكم. حياتي جوارك وانسهلي جار وخادم. القرن السابع هيجهل.

الخنجر شنو عندي؟ اسمع هاي. الله عالفترة البيها حسين بحيلة بعد غالي بصدر الديوان وصدره محد فوق قعد عالي

0: الله الله
1: الله
0: الله الله الله تقدر تعيده القرن السادس صوتك احلى والله والله ما اجاب لك هاي الامنيه بقلبي.

0: بوقتك ذاك لو عشت وياك للمسجد لو رح تمشي وراك رح تمشي وراك
1: شون سلمان
2: وين

القرن السابع. جار وخادم.

0: ايوه علي
1: في نمل زمان هذا الوجدان الجار مني يشيل شبيه تبكي الجيران
0: لان خوش جار
1: تبكي الجيران لو جار افديك واهدف لبيك وللطف يا حسين راح الحق بيك
0: ما تروح انا وياك ابو علي حسين للموت مروتك

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار.
1: يا حسين
0: لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: يا حسين
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أي بشر يتوفق لها يتوفق لها يدز عليك حسين يالله تدخل لها يدز عليك حسين يالله تدخل لها زينب على التل تقيدنا بسجلها زينب على التل تقيدنا بسجلها وشف ابو فاضل يجي وقع الها.

من رسم كل شي بخيالي كرار حسين الكربلاي من نطوب هاين رسم كل شي بخيالي حسين اشوف ان راسه فوق الرمح عالي الرمح عالي بعد وبعد ركضة زينب تمر على بالي بعد ركضة زينب تمر على بالي.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لم أنسى زينب بعد تلك المحنة من خيمة كانت تفر لخيمتي حيث الصياط على ظهور النسوة أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا.

0: حسين الله يعلي شانكم
1: حسين
0: الأديب الأستاذ علوي الغريف البحراني
1: لم أنسى زينب بعد تلك المحنة من خيمة كانت تفر لخيمتي حيث الصياط على ظهور النسوة أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا

حسين حسين حسين وبقى الحسين على التراب بلا كفن لم يدرك الخيال كم ضلع طحن

وبقى الحسين على التراب ببلا كفن. لم يدرك الخيال كم ضلع طحن وويلاه.

ولقد يعز على البتولة أن ترى أبناءها دون الرؤوس على الثرى

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: ما أمشي لحسين

بسمة لو نقراها يا هالناس يا هالناس فاتحة قراني آية الإحسان عصمة الإيمان يا هالناس يا هالناس للجنة والله ربك يوديني ما أمشي لحسين ليش

امشي لحسين هو يلا ما امشي لحسين شنو هاي عمي عم مشاعرها سماحة الشيخ حسن خليفة العاملي الله رايتك عليك لا تفرط بيها للقبر خليها يا مشاي

انشل من الزهرة الخطوة حتى وعمره قبر عرش القدرة. صدق هاي صدق هاي اي حسين يا ابو العترة نظرة منك نظرة

شنو هذا الرزق؟ يلا يلا هناك يم الكافل والفضل ابو فاضل غيرة الله لباس يا عباس يا عباس هناك يم الكافل والفضل ابو فاضل غيرة الله لباس يا عباس

الله الله من تطب للحضرة من تصلي وتقرأ مصابة بلطف ذكرى أولا أولا اذكر اخت الحرة من تعاين صدرة تجول فوق العشرة أولا.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

توصل طف بسلامة وراس الحسين بضع عنها وضع علامة راس الحسين بضع عنها وضع علامة

شاعرها الموفق الأستاذ القدير ابن ميسان الحاج مازن الزبيدي. آيا حقها تسأل عن جموع الناس هاي، حقها تسأل عن جموع الناس هاي، عافت الطف من قبل نار وضحايا، عافت الطف من قبل نار وضحايا، عافت الراية هوت

اسمع. بشروها انردت الراية عليا، وهالجمع كلهم خدم بالتزكي. يا بشروها انردت الراية عليا، هالجمع كلهم خدم بنت الزكية.

كلها انذرت لجلك عمرها هالخالات كلها انذرت لجلك عمرها اسمع اسمع خاف ما تعرفنا لو حارت بمرنا شباب خاف ما تعرفنا لو حارت بمرنا يلا سمعوها بعجل لطمع الصدر يلا سمعوها بعجل لطمع صدرنا هلا هلا يلا سمعوها بعجل اوجع اوجع يلا سمعوها بعجل لطمع صدرنا هلا هلا يلا سمعوها

الحاج مازن الزبيدي عم شعره. كل جفن من خادمينك دم يسيلك.

ساعد الله قلبك السفرة طويلة. حسين يفرح لما نوفي العقيله.

عدا الله قلبك السفرة طويلة سين يفرح لما نوفي العقيدة حسين يفرح لما نوفي العقيلة وإحنا غير حسين ما عيدنا وسيلة هلا بك هلا وإحنا

0: الله عليك. اسمع اسمع.
1: خل تشوف دموعنا البطف جريه.

العزم صيحوا خدامك يا زينب للمنية صيحوا خدامك يا زينب للمنية يلا نرفع روسنا قبال الزكية عفية يلا نرفع روسنا يلا خل نواسلو عدها بلا طمنا يلا خل نواسلو عدها بلا طمنا خلها تعرف هي بس هي تهمنا خلها تعرف هي بس هي

بعد بعت واحد بعد ما تعبكم يلا لطمز دوركم عليك عافية تحفظك زينب عمي.

ترايب انت كل دمعة جرت عالترايب خضرت رايات بالطف ومواكب خضرت رايات بالطف ومواكب انتظارك هالملايين وتراقب

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد عالمي يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

زرعنا كل شبر رايح وصدنا أجيال مشاية قليلة كلمة هواية قليلة هواية الحسبنا تدفع

الحسن تتعب عيونه مطر مبشر شافونا عجيب شلون اسمونا مطر مشاية الله شاية.

يتعبون والله يتعبون شحسبون شحسبون ريح العشق بالكون عجت والكربلاء أحسين ريح العشق بالكون عجت

الجدمة العجائب سبعة ندريها خدمتك سادت عليها السبعة تعجبت بيها عجيبة الخدمة.

الخدمة العجائب سبعة لدريها خدمتك شادت عليها سبعة تعجبت بيها عجيبة الخدمة يخدمون كشخا يخدمون يخدمون كشخا.

الخدم جمع بجت والكربلاء حسين حدت هاي الخدم بجت والكربلاء حسين حدت الله إلى الله صيح إلى الله.

0: عقده العين تشده عند عباس.
1: حفظت الونة؟ حفظت الونة؟ تونوها وياي؟ وياي وياي تون؟ تمدها وياي؟ زين.

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: حياكم الله، ما تعبت إن شاء الله.
2: هلا بزوار الحسين، هلا بزوار الحسين، هلا بزوار الحسين، لبيك يا حسين.

لافتت من هنا كربلاء وبلا لافتت من هنا كربلاء القلب عند الحسين عزم هلا القلب عند الحسين عزم هلا انا قلبي الى فدوى عشق روحي اسمه ملك نينوى بشر من عرفته نسيت الهوى عشق روحي اسمه ملك نينوى بشر من عرفته نسيت الهوى

0: مملوك عندك اي والله مملوك عندك ليسأل علي موطنك وين شجاوب عايف هلي ورايح لين ليسأل علي
1: موطنك إذاعة جامعة المستقبل الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل
2: قالوا في الحسين

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

من بعد عزتي ضيعان اخوتي، من بعد عزتي ضيعان اخوتي. لا خيام لا خدر.

تعرف هاوي الصوت اللي بقلبك صيله زينب يا حي.

صاحت وناديتك هاك خير صحتي.

عزتي ابعد اخوي ابعد اخوي ابعد رجاء رحمه الله عليه ابعد استراحه بارك الله فيك هلا بك.

اخواتي ايه الاشياخ عبد الحسين ابو شبع هاي اللي بتشدبك يا عقد الولد تعال

وشاتيل وماشي لمن نلسى همحة.

شافع يا ابويا هذا اليوم خل صوتيل وما سلم من السهم حتى الطفيل وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخيل وشيفنا ابشع في عين.

صلاة الخيل وشفنا بشافعيل فارهدا وللخيم فارهدا وخيمتي

رلنا اخوة لا ليل شيم ولا اخل سماع ناخوتي وصحتي ولا اخل سماع صحتي.

شفت من اخوتي ما شفت ضيع اخوتي.

ليل شيام ولا خلي اسمع صحتي ونخوتي ولا خلي اسمع صحتي.

ودعت الإخواجي ثث فوق الثرى محشي مظلوع وجثث متوذرة تركت الخيام.

وانا حالي نحال وبقعدت همتي بلا جواب.

عن اخوتي. وهذا يا ابويا لي الخوف وخاف.

الوذر قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي وعالي تم طشرت وعالي

واركض بلاعتي ألقى بيها طفيل.

يا اخوتي هذا طفل نار تشب بالجسيم.

شاف جد يا غالي وشاليم ناري وعطش يا

وين راحت بالدموع التصب أسأل وقالت ما

لإخوتي. عن شبلك حسين وينك يا كرار وتدري بالخيام تتلاها بنار يا بالحسن ليك ما وصلت علوم شو

خلت احكي وياك هاي الغريبة تحكي لك اليوم عن كل

ساعات الحروب خلصت الأعمار من قطعة الظن من كل أهلها رجعت لي.

زينب بالحال تركض على النار من أجل الأطفال، وصاها الحسين تهتم بالعيال، والعائلة وين خلوها طشار، والعائلة وين خلوها

هي تجمع وتخاف عليها او ان تجمع هي حمايل دخيل وان تجمع هي

0: ليه يا علي يا علي يا علي يا علي وعن هالعدة متبعدة وخايفة لن تهجم علي هالعدة حرم واطفالي بخطر متهددة ولا
1: تمر السنون واحدة تلو الأخرى ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل
3: من البحر إلى الشريعة.

0: هلا قد هلا بالزاير هلا وبكبر ملقاهم شكرا إلى كل حنجرة صاحت علي وياهم صاحت
1: علي وياهم
0: للماشكر هاي الخدم الماشكر هاي الخدم ما شكر مولاهم خصيصا الأبو علي بيد الله سواهم بيد
1: الله سواهم
0: كل الخدم مخلوقة هي منين

0: اثنين ايديك اثنين ايديك يلا يلا فدوا من البحر
1: من البحر الى الشمس.

شاعرها علي العابدي. اي واجب شكر هاي الخدم، واجب شكر هاي

لكي الأبد للي يشكر النعمة للي يشكر النعمة شكرا الكل شفين شوى ويصيح بالخدمة.

وقفة محزمين لها محزمين لها هالحزم شداها علي هالحزم شداها علي من يقدر يحلها ثقل زوار العرض مالت محاملها مالت محامي وش صار وهدالها أبو الفضل هدالها أبو الفضل.

0: فيدرال صوت.
1: كلمة شكر هذا الكرم من يوصل القدر من يوصل القدر ما حد يوافي بالشكر بس فاطمة الزهرة بس فاطمة الزهرة كل علي وياكم محو كل علي وياكم محو آثارها السطر آثارها السطر بكل اشرب ويمي شفوا للظل.

مثلهم أعزاز الزج يوم مثلهم شكو بالعودة تدعي فاطمة لهم هلا بالعودة.

شاعرها علي العابدي. هاي بطيب زاد ابو علي، بطيب زاد ابو علي والهلا بالزاير. شكرا الكل ظهرين، شكرا الكل ظهرين حنا والكل جفن ساهر، والكل جفن ساهر. ما تعبت هاي الخدمة.

تعب يم لما تتشادر بس وين بيني التعب يم لما مولاي يا حسين ما تعبت هاي الخدم الصار والحاضر بس وين بيني التعب يم لما

0: قدام الحب ينديك شكرا شكرا
1: قدام الحسين
0: فدوة فدوة آخر مرة من البحر إلى الشريعة هلا
1: كل الشكر يا حي الشريعة
0: من البحر

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: جيت قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: بين أخت الكافل والزاير قصة تخص كربلة.
5: يا نخت الكافل والزاير قصة تخص كربلة.
4: بين أخت الكافل والزاير قصة تخص كربلة.

بتعب الخد زيناب وخط الشعاير خفاف عليها الألم من اللي قطع بالسبايا تعوض بتعب الخدم جمرة قلوب المواكب من أثر حرق الخيم جمرة قلوب المواكب من أثر حرق الخيم وانتي للطف سلسبيلا خسران الراعي العالم

السماء ويا الزاير ما قصرت توفقكم فاطمة سفرة درب حسين امتدت

0: لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
0: قالوا في الحسين.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: أريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: لا تلطف بس جاوبني.
1: يا زائرين يا سائرين وحدتنا وقوتنا الأربعين.
0: شلون شلون؟
1: وحدتنا وقوتنا الأربعين.
0: شعر أهل البيت الحبيب الغالي أبو حسين على عويز الشوي. فلا ترعبوني بك.